0: تجارب الجنسية أكثر من بناتهم. هذا بيعتمد على هي الفرد، نوعية الحياة، نوعية النفسية، الصحة، عوامل كثيرة. بس ما له شيء مرضي وما له شيء غلط، بالعكس جزء من الصحة العامة. وأما الأربعين فالأربعين من نسميه اليوم متوسط الشباب، يعني العمر صار 80 بلس بمنتصف الثمانينات الأعمار، متوسط الأعمار، والأعمار بيد الله طبعا.
1: شكرا دكتور رشاد. من السودان أيضا هذا السؤال، تحية لك دكتور رشاد حداد. تعاني زوجتي من بواسير بسبب ولادة طفل كبير الحجم، ما يؤثر على نشاطها اليومي وأيضا على العلاقة الحميمة، ما هي نصيحتك لها؟ وشكرا.
0: نصيحتي طبعا هاي الحالة كثير منشوفها،
1: شائعة
0: غالبا، شائعة جدا. أنا بالنسبة إلي بحترم كثير الاختصاص، مواضيع البواسير ليس من اختصاص أطباء النساء، من اختصاص الجراحين الشرج والمستقيم.
1: نعم.
0: أوكي، فنحن بنشتغل سوا. في بعض الأجهزة التصويرية بتورجينا قديش سماكة ما تبقى من العضلات أو الأنسجة اللي هي بتكون جدار ما بين المستقيم فتحة الشرج والمهبل. وهون غالبا، إذا غالبا اللي بيقوم بعملية الترميم هو جراح النسائي، وبيكون معه جراح البواسير أو الجراح الشرج مشان استئصال البواسير إذا كان بده استئصال جراحي. أنا برأيي طالما عم تأثر على حياتها اليومية ولساتها صغيرة بالعمر كونه بعد الولادة وعم تأثر على حياة الزوجين، فيجب مراجعة طبيب البواسير أولا، وهو بعدين بيقولكم كمان شو رأيه وطبيب النساء.
1: شكرا. ننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال من مستمع لنا، بيقول مساء الخير، هل كثرة العلاقة الحميمة أثناء الحمل تؤدي إلى الإجهاض؟ وهل كثرة العلاقة في الشهر الأخير تساعد على ولادة سهلة؟ وشكرا.
0: هذا السؤال كثير منطقي.
1: نعم.
0: والسؤال يطرح كثير.
1: نعم.
0: خلينا نقول العلاقة الحميمة أثناء الحمل ما أنا ممنوعة إذا ما في ما يمنعها.
1: نعم.
0: يعني إذا ما في دم، ما في آلام، ما في تقلصات بالرحم أثناء الجماع، فالعلاقة مستمرة بشكل عادي. يجب احترام وضع الرحم، زيادة الوزن عند السيدة، صعوبة الحركة عندها، فهون بدها تكون العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هالتغيرات الجسدية والنفسية اللي صارت. أما بالنسبة لاستباق موضوع الولادة، يعني هذا كتب فيه الكثير من يس ونو، ما بتصور هو عامل أساسي. طبعا في بعض الأبحاث كانت تقول أنه بما أنه في بروستاغلاندين بالسائل المنوي فهذا بيحفز، ما بتصور لا هيك ولا ميكانيكي. الأمور خلينا نقول خلينا نعيشها على حياتها الطبيعية إذا ما في مانع، يعني ما في مثلا خطر ولادة مبكرة، ما في خطر إجهاض بداية الحمل، وإلا بتستمر الحياة كما هي.
1: شكرا. نواصل معك. ومن ليبيا هذا السؤال من مستمع لنا هناك،
0: مع أجمل الدورة على الوطن العربي كله،
1: ما هيك؟ مع برنامج الصحة المستدامة ومعك دكتور رشاد.
0: هذا برنامجنا لحضرتك ست
1: لا أكيد برنامجك دكتور رشاد حداد. شكرا. شكرا لك، أنت من أول من شارك في البرنامج
0: وهذا شرف كبير إلي.
1: شكرا، هذه سعادة لنا ولمستمعينا. سؤال مستمعتنا بتقلك، هل الرضاعة الطبيعية دكتور رشاد حداد تؤثر على الرغبة الجنسية عند المرأة؟ وإذا كان الجواب نعم، لماذا؟
0: نعم. لأنه في هرمون اسمه البرولاكتين.
1: نعم.
0: بتفرسه الغدة النخامية. الغدة النخامية موجود بقاعة الجمجمة، يعني بالرأس. أي الغدة النخامية هي اللي بتعمل كنترول على الغدة الدرقية والمبايض وإتسترا. فلما بيكون في رضاعة بيزيد إفراز البرولاكتين، والبرولاكتين بيخفف من الرغبة الجنسية. وإذا بدنا نطلع بس لحتى أشرح أكثر إذا تسمحي لي،
1: تفضل لدينا الوقت.

0: خارج الحمل والرضاعة وقت ما بتجي أي سيدة عندها ضعف حديثا بالرغبة الجنسية، من أول التحاليل اللي بنعملها هو تحاليل البرولاكتين، لأنه أحيانا بيكون في إفراز زايد بالبرولاكتين خارج الحمل والرضاعة مما يضعف الرغبة الجنسية عند المرأة.
1: نعم، في هذه الحالة هل هناك حلول؟
0: طبعا الحلول، طبعا إذا هلا ما عم نحكي على وقت الرضاعة، لأنه الرضاعة هي هي الشيء المهم بهالموضوع هذا، والصحة الجنسية مهمة، بس ما بنعطي علاجات بهالفترة. خارج فترة الرضاعة، إذا من غير ما وجع لكم رأسكم، إذا كان نسبة الزيادة خفيفة نعطي أدوية مثبطة لهرمون البرولاكتين، وهذا العلاج بس يعني عدد محدود من الحبوب على الإيد الواحدة، قد تكون حبتين أو ثلاثة. أحياناً قد يكون أحياناً نادرة كتير يكون في الغدة صارت شوية كبيرة، هون بينعمل لها عمل بالناظور وبتروح، بس هي حالات نادرة كتير إذا كان الورم فوق 1 سنتيمتر إتسترا. بس حلولها الدوائية كتير سهلة وفترة قصيرة وما بدها شيء يعني.
1: شكراً نواصل،
0: بدأ أنه نفكر فيها ونتذكرها حتى نشوف.
1: نعم دكتور رشاد، نواصل معك ونعود مجددا إلى العراق مع هذا السؤال من مستمع لنا هناك، بيقول لك بكم ولادة قيصرية تنصح دكتور رشاد؟ وشكرا.
0: هذا السؤال تعتمد على حالة السيدة.
1: نعم،
0: يعني نحن كجراحين أحيانا نفوت على الحالة الثانية أو الثالثة القيصرية، بس هي عندها مشكلتين عدد الحالات. المشكلة الأولى مثل ما بنعرف كل ما صار في عمليات جراحية أكثر، احتمالات الأدهيجن الالتصاقات بين الأعضاء ومع جدار البطن بتزيد نظريا، وهي بتختلف من سيدة إلى أخرى وبتختلف بصراحة من جراح إلى آخر. فنحن بس لما منفوت على عمليات متكررة منفوت بحذر أكثر من المعتاد، نحن دائما في حذر واحترام للجسد الإنسان، بس حتى نتأكد أنه ما في التصاقات، وإذا في التصاقات منشيله. من خلال نحن حياتنا كأطباء جراحين أحيانا باثنين أو ثلاثة سيزيريان بيكون في التصاقات قوية، وإحدى الحالات كانت السيزيريان السابعة وكانت كأنه أول مرة بينفتح البطن. فسبحان الله. بس نحن الشغلة الثانية اللي منخاف منها هي، ولذلك منعرف كلياتنا أنه لما بيكون في قيصريتين أو ثلاثة قبل ننصح تصير الولادة في النصف الأول من الشهر التاسع، يعني بدل 40 أسبوع 37 نصف أو 38. ليه؟ لأنه إذا تبدأ بصير تقلصات بالرحم، منطقة ندبة الجراحة هي ندبة، فبتكون هشة، إذا صار تقلصات قد تفتح لا سمح الله. فنحن بنحاول نعمل القيصرية قبل ما تفتح، وما نعملها بحالة إسعافية مشان يكون عندنا الوقت والراحة إذا في التصاقات نقدر نهتم فيها. فخليني جاوب جواب عملي، لأنه هذا كل اللي حكيته طب. الدكتور اللي عمل آخر قيصرية بيقول كيف كان الوضع بعد القيصريتين أو الثلاثة السابقة، وإذا ما في التصاقات ففي مجال حمل، بس ينصح الحمل بعد سنتين حتى تكون الندبة سكرت أكثر.
1: نعم،
0: صور هيك جواب كامل.
1: نعم، شكرا دكتور رشاد حداد على كل هذه الإيضاحات الهامة. وننتقل إلى سؤال وصلنا من مستمعتنا في لبنان، من جنوب لبنان، شكرا لك. تقول هل تغير جسد المرأة بعد الولادة، يعني أخذها لعدة كيلوغرامات، هو الذي يؤثر على العلاقة الحميمة بسبب فقدان ثقتها بنفسها؟ وشكرا.
0: هذا أحد الأسباب، قد يكون أحد الأسباب.
1: نعم
0: طبعا، إذا السيدة كانت زادت بالحمل 20 أو 25 كيلو وبعد الولادة تطلع المرأة، بس هذا رجل أو امرأة، بدنا نطلع بده يأثر على، خلينا نسميه السلف إستيم، يعني الثقة بالنفس.
1: أوكي.
0: فهذا أحد الأسباب صحيح سيدتي، ولذلك أثناء الحمل ننصح أنه ما يزيد الوزن بشكل مبالغ فيه، اولا لموضوع صحه الام صحه الطفل مشان ما يصير سكري حمل او ضغط اتسترا، سهوله الولاده، وثالثا فقدان الوزن بعد الولاده والرضاعه. بهالحاله هي طبعا الموضوع الدايت او الرجيم القاسي هذا مرفوض رفضا باتا. يجب تنزيل الوزن بدايت منطقي، في بروتين، في غذاء، في حركة كتير، وأما الثقة بالذات فهي حتى لو أثرت في عوامل تانية كتير لا تقل أهمية عن موضوع زيادة الوزن، لأنه تبقى الثقة بالنفس، لأنه هذا الموضوع زيادة الوزن كان ثمنه البيبي الحلو اللي أضاف إضافات كتيرة للأسرة.
1: نعم شكرا. وننتقل إلى قطر مع هذا السؤال. وصلنا تحية للدكتور الشاطر رشاد حداد، شكرا لكم. شكرا لكم. أريد أن أعرف ما هي أسباب جفاف المهبل بعد الولادة وخاصة خلال فترة الرضاعة؟ وشكرا.
0: صحيح إذن. سيدتي الشاطرة على هالسؤال. السبب الأول لمراجعة أطباء النساء بالمختصين بهالمواضيع هي هو مو الألم ولا الالتهابات، هو الجفاف.
1: نعم.
0: الجفاف في فترة بعد الحمل وبعد الولادة وبعد الرضاعة هو سبب نقص هرمون الاستروجين. نقص هرمون الاستروجين بخفف نقص التروية والإفرازات بالمهبل وبصير في جفاف. ليش لازم نتابعه؟ لأنه بدنا نتأكد أنه هالجفاف بيتغير الـ pH، هي عوامل pH اللي هو عامل الحموضة والقلوية.
1: نعم.
0: إذا بده يتغير الـ pH معناته احتمالات الالتهابات بدها تزيد وبندخل بدوامة مغلقة. فإذا استمر الجفاف الحل ليس أنه نحط بس مواد مزلقة. أوكي لا، الحل دائما أعرف ليش صارت وحل المشكلة محل الأعراض.
1: نعم.
0: فطالما عرفنا موضوع هرمونات يس، بس إذا استمر بليز مراجعة الطبيب وما نعالج الأعراض، بدي عالج لب المشكلة من فوق.
1: نعم شكرا دكتور رشاد حداد على كل هذه الإجابات. وسؤال وصلنا الآن من سوريا، سيكون آخر سؤال نقرأه على الهواء. بعد التحية لك سونيتا الراقية، سؤالي للدكتور رشاد الرائع يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على جسد المرأة نتيجة إجراء عملية زرع طفل أنبوب وما يرافقها من حقن وأدوية. الزوجة متخوفة من هذا الأمر، هل خوفها في محله؟ وكل الشكر. شكرا لك.
0: يعني هو تجربة طفل الأنبوب طبعا تجربة نفسية مانا سهلة.
1: نعم.
0: أوكي، بس كمان مانا صعبة، لأنه الواحد بده يطلع الجبل بده يتعب.
1: نعم.
0: يعني بده يروح يقطف ورد بده يجي شوك. يعني نتيجة أنه لو يكون في بيبي.
1: نعم.
0: بتكون الأسرة طلعت هالوردة الحلوة اللي هو البيبي مستهلي. بس خلينا نكون واقعيين، فعلا هي فترة الهرمونات اللي بتنعطى وفترة التحضير وفترة القلق بالانتظار النتيجة، صار ما صار حمل، هذا فترة قلقة عن النفسية، وهذا كمان بيأثر على موضوع الوزن والانتفاخات وحبس السوائل. بس ما نو بالشكل اللي مثل ما حكينا بأول الحلقة، المانو بالشكل اللي بنسمعه بالصالونات أو حكي الجارة، مع احترامي للجارة وبنت خالتي بتعمل، لا هذا يس موجود بس مانو مشكلة كبيرة.
1: شكرا.
0: يعني كله مقدور عليه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رشاد حداد على كل هذه الأجوبة، على كل المعلومات الهامة. اللي أخذناها منك في حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في طب جراحة النساء والتوليد والجراحة التجميلية النسائية الخاصة في مستشفى دبي لندن في الجميرة. أنت معنا على الخط، كنت من الإمارات. أتمنى لك الصحة المستدامة، لك لكل عائلتك، وأن نلتقي بك قريبا في استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية. شكرا لكل مستمعينا على متابعتهم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلهم الرائع مع دكتور رشاد حداد معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا شهيناز. عودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: تمام 4 صباحاً بالتوقيت الفرنسي. فترة صباح مونتي كارلو الدولية تبدأ، ويرافقني في تقديمها رضا جودي. صباح الخير رضا.
4: صباحك سعيد نبيل شوفان، كما سيتناوب معك في تقديم نشرات الأخبار زميلة محمد بوشيبا،
3: و على المواجيز ستوفينا بها نجوى بن مبارك، وفي قراءة في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم ستكون معنا شيرين ناصر،
4: سليم فريني معنا في التنسيق، وزكريا أبو يحيى على الهندسة الصوتية. ونبدأ هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة، هي معك نبيل.
3: والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي شن هجمات على إيران، ويعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى التفاهم النهائي. 10 جرحى من طاقم مشفى ومسعفين في قصف إسرائيلي متجدد على جنوب لبنان. إسرائيل منعت أليس فخوساغ الصحفية في إذاعة فرنسا الدولية من دخول أراضيها، والأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين بلغ مستوى قياسي في الضفة الغربية المحتلة. مجموعة 7 ستسعى إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى محادثات مباشرة مع روسيا بعد اجتماع نادر في الخارجية الروسية في موسكو. إثر افتتاح ناجح، المكسيك تطلق شرارة كأس العالم بفوز مستحق على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت 3 حالات طرد.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا. ما أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى التسوية وصفها بأنها رائعة مع إيران، وأن توقيع مذكرة التفاهم سيكون اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في دولة أوروبية، سارعت إيران للقول أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن ترامب كرر هذا الإعلان 38 مرة في الشهرين الماضيين. مراسلنا في طهران علي الباشا.
5: وكالة أنباء فارس المقربة من مصادر القرار في إيران نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من الوفد الإيراني المفاوض نفيه أن تكون طهران قد أبدت موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم. وكالة الأنباء الإيرانية المقربة من الحرس الثوري قالت إن التوقيع على الاتفاق كان وشيكا قبل أسبوعين، لكن الرئيس الأمريكي في اللحظات الأخيرة أضاف بنودا وطلب من طهران التوقيع عليها، الأمر الذي رفضته طهران ما دفعه إلى الضغط عليها من خلال الاشتباكات التي افتعلها في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. ولأن طهران لم تساوم ولم تتراجع، أرسل برسالته الأخيرة عبر الوسيط القطري مؤكدا تراجعه عن البنود التي تمت إضافتها، لكنه رفع سقف التهديد في اللحظات الأخيرة ليسوق للاتفاق، وكأن طهران انصاعت له تحت التهديد. يأتي هذا في وقت تؤكد فيه طهران على لسان مسؤوليها عدم المهادنة في 3 ثوابت، هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأن يشمل الاتفاق لبنان، وأن يكون البحث في الملف النووي الإيراني في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستنجز خلال 30 يوما قابلة للتمديد إلى 60. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: ولفت ترامب إلى اعتقاده بأن المرشد مجتبى خامنئي وافق شخصيا على الاتفاق. قبيل ذلك أعلن ترامب تراجعه عن شن ضربات توعد بها إيران، مشيرا إلى التوافق على النقاط النهائية مع عدة دول، ذاكرا إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر. كما أشار إلى أن الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران سيبقى قائما حتى التوقيع، بينما كانت حذرت إيران من أن أي هجوم أمريكي جديد سيؤدي إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط، وهددت بتعطيل أمن المنطقة وإمدادات النفط والغاز. وفي إسرائيل، وبعد مكالمة هاتفية بين بنيامين نتنياهو وترامب، أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنى التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
6: مفاجأة وصلت إلى حد الصدمة في إسرائيل من إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق مع إيران سيوقع قريبا. لم تتلقى إسرائيل أي معلومات مسبقة وممهدة من الأمريكيين قبل الإعلان. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اطلع على موقف ترامب وهو يرأس اجتماعا للمجلس الوزاري للبحث في الضربات الأمريكية لإيران سارع إلى فض الاجتماع والتحدث مع الرئيس الأمريكي الذي أبلغه بأن الاتفاق سيوقع قريبا. المفارقة أن إسرائيل كانت تعول على إيران لا ترامب لمنع الاتفاق الذي تعتبره سيئا بمختلف صياغه المتداولة، ولا ترى أنه يوفر حلا للتهديدين النووي والباليستي. على جبهة لبنان استمر التصعيد وتبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، بما في ذلك إطلاق مسيرات وصواريخ على شمالي إسرائيل بدون أن تسارع إسرائيل إلى ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت وفق المعادلة التي حددتها، يبدو بطلب أمريكي لمنع التشويه على الاتفاق تماما، كمان إسرائيل من المشاركة في الهجمات على إيران لإنضاج الاتفاق. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: في لبنان حيث تستمر المواجهات، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على منطقة في شمال وادي السلوقي، وقال أنه دمر بنى تحتية لحزب الله وأنه قتل أكثر من 50 عنصرا من الحزب في المنطقة، بينما أدت غارات إسرائيلية إلى إصابة 10 مسعفين في مشفى في جنوب البلاد. والتفاصيل مع مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمحان.
7: محاولات تقدم جديدة يقوم بها الجيش الإسرائيلي من وادي حسن باتجاه مجد الزون رصدها حزب الله، ففجر عبوات ناسفة بالقوة المتقدمة من طير حرفة التي استهدف في محيطها 4 تجمعات للجنود والآليات ودبابة مركافة. وقد شهد هذا المحور والقرى المجاورة له ضمن نطاق سور غارات مكثفة وقصفا مدفعيا عنيفا، إضافة إلى قرى النبطية والبقاع الغربي. إحدى الغارات استهدفت مبنى في محيط مستشفى حرام، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، في حين قتل وأصيب آخرون في العباسية، نحلة، سحمر ومشغرة. الجيش الإسرائيلي قال أنه سيطر عملياتيا على وادي سلوقي، في حين ترددت معلومات عن دخوله إلى كفر تبنيت بعد انتشار فيديو لجرافة داخل البلدة، لكن مصادر ميدانية نفت صحة دخوله مرجحة أن تكون الآلية روبوتية. أما زوطر الشرقية يحمر شئيف ومعهما القنطرة العديسة درسريان بنت جبال ورشاف فشهد تهدف لأهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: وجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط التي يتعرض لها، بينما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن على كل الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم وبشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. في بغداد رحبت الخارجية العراقية بهذه التطورات الإيجابية لقرب توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وسط بوادر عن موافقة إيرانية على إنهاء حالة الفصائل المسلحة في البلاد. هذا فيما يستعد رئيس الوزراء علي الزيدي للقاء يجمعه بالرئيس ترامب بالبيت الأبيض. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
8: رئاسة البرلمان العراقي قالت إن توقيع إيران والولايات المتحدة لمذكرة تفاهم سيكون ضروريا لنجاح خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الفصائل. ووفق تقييم لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إيران ستدعم خطة الزيدي لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة إذا نجح الأمريكيون والإيرانيون في توقيع مذكرة تفاهم. وحسب معلومات لجنة الأمن البرلمانية، الزيدي الذي يستعد قريبا للتوقيع التوجه إلى واشنطن عرض على الإيرانيين نقل رسائل بينهم وبين الأمريكيين لتعزيز مذكرة التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الزيدي الذي أرسل مدير جهاز المخابرات حميد الشطري إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قال ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي إن الزيدي والشرع اتفقا على تنسيق عراقي سوري لدعم التفاهمات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
3: رئيس السوري أحمد الشرع تلقى كذلك دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من الجاري بعد أشهر إذن من زيارته الأولى. احتجزت السلطات الإسرائيلية مراسلة إذاعة فرنسا الدولية إرفي أليس خوساغ لدى وصولها إلى مطار بن غوريون رغم امتلاكها تأشيرة صحفية سارية قبل أن تقرر ترحيلها إلى باريس بعد أن استجوبتها واحتجزتها لليلة كاملة في المطار. ما تفاصيل القصة؟ منى دويبية.
9: استندت الوثيقة الإسرائيلية الرسمية لطرد الصحفية أليس فخوساغ مراسلة راديو فرنسا الدولي إغفي إلى عبارات فضفاضة من قبيل اعتبارات تتعلق بالأمن العام ومنع الهجرة غير المشروعة، مبررات يصعب تطبيقها على صحفية تحمل عقدا رسميا مع مؤسسة إعلامية حكومية فرنسية. لكن وزير الشتات الإسرائيلي حميحاي شيكلي لم يبق الأمر في خانة الغموض طويلا، فقد أعلن أن فخوساغ طردت بتهمة دعم حماس وخلف هذا اتهام تصريحات صحفية بأنها وصفت بعض القوانين الإسرائيلية بالتعسف وأن النظام القضائي في الضفة يمثل نموذجا من الفصل العنصري وأنها دعت إلى قراءة هجوم 7 أكتوبر في سياقه. بكلمة أخرى عوقبت على رأيها الصحفية لا على أفعالها. ما يجعل من هذه القضية أعمق من حادثة فردية هو أنها ليست الأولى، قبلها طردت الصحفية الإسبانية كيرالت كاستيو وسحبت تأشيرة صحفيين فرنسي وإيطالي. منظمة مراسلون بلا حدود تسأل بصوت مرتفع بعد الحصار الإعلامي الكامل على غزة منذ 3 سنوات هل جاء دور الضفة الغربية؟
3: أفادت حركة السلام الآن بأن الحكومة الإسرائيلية أحالت إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر خطة بقيمة 1 مليار شيكل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة بدعم من وزير المالية اليميني المتطرف بيتسل إيليس موتريتش. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة بوتيرة قياسية بمتوسط بلغ 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار. وسلوفينيا بقيادة الحكومة اليمينية الجديدة رفعت حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل ومنع كذلك الدخول المفروض على رئيس الوزراء الإسرائيلي واثنين من وزرائه. إنها 14:11 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. يسعى قادة مجموعة 7 خلال قمتهم في إيفيان الفرنسية إلى تضييق الخلافات مع الرئيس دونالد ترامب في ظل التداعيات الحرب في الشرق الأوسط. القمة ستناقش إضافة إلى ملف في الشرق الأوسط والتجارة وتنظيم التكنولوجيا أوكرانيا. وبهذا الإطار عقد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في روسيا محادثات في مقر الخارجية الروسية بعد أيام من قمة عقدت في لندن ودعوا إلى التفاوض لإنهاء الحرب. منيا بالعافية.
10: سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا عقدوا محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في موسكو في لقاء مباشر يعد نادرا منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، إذ اعتادت موسكو استدعاءهم إلى الوزارة بدلا من عقد لقاءات حوارية معهم. هذه المحادثات تأتي بعد استضافة بريطانيا قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار دعم دعوة كييف إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث أعلن القادة الأوروبيون دعمهم لمقترح كييف معتبرين أن خطوط الجبهة الحالية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلها أبلغ السفراء بما وصفته بسياسة الهدامة التي تنتهجها دولهم تجاه أوكرانيا، متهمة إياها بالسعي إلى مواصلة الحرب ضد روسيا بالنيابة عن أوروبا. بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مباشر بينهما يمهد لإنهاء القتال.
3: وإلى أخبار المونديال الذي انطلق يوم أمس بعدما سبقته تداعيات جيوسياسية. انطلق بفوز المكسيك صاحبة الأرض على جنوب أفريقيا بهدفين لا شيء عقب حفلة موسيقية ملونة وافتتاح ناجح وباهر. تحدثنا عن أجواء نجوى بن مبارك.
9: ساعة كأس العالم دقت من قلب ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، حيث لا تزال ذاكرة بيلي ومارادونا حاضرة في المدرجات. انطلقت النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. افتتاح مزج بين الرياضة والثقافة والاستعراض. شاكيرا خطفت الأضواء بأدائها الأغنية الرسمية للبطولة في مزيج جمع البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس، وأضفت الألعاب النارية والرقصات الملونة حول مجسم ضخم لكأس العالم طابعا احتفاليا على الحدث. وقبل المباراة أدى التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم بعنوان ديني أمام 80,000 متفرج في المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم.

0: بدأت المكسيك مشوارها بأفضل طريقة ممكنة بفوزها على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. وبين الموسيقى والسياسة وكرة القدم انطلق المونديال واعداً بصيف كروي طويل يمتد عبر 104 مباريات حتى النهائي المرتقب في نيوجيرسي.
1: ورئيس الإكوادور دانيال نوبوا أعلن خفضاً بنسبة 20% في سعر الجعة المشروب الأكثر شعبية في بلاده وكذلك النبيذ طوال فترة المونديال. نهاية النشر. هذا التذكير بأبرز العناوين. ترامب يلغي شن هجمات على إيران ويعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى تفاهم نهائي. وإثر افتتاح ناجح، المكسيك أطلقت شرارة كأس العالم بفوز على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت 3 حالات طرد.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس رضا، كيف تبدو في عواصم أوروبية؟ ربما نبدأ من هنا من باريس.
3: وهو كذلك نبيل، في العاصمة الفرنسية أجواء غائمة جزئية نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية. في لندن أيضا أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. طقس غائم تماما في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية. أجواء صافية في العاصمة الإيطالية روما، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. وفي مدريد الجو صح ومشمس مع 33 درجة مئوية.
1: وإلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم بتوقيع عبد الوهاب بدرخان.
3: ترامب أعلن عن اتفاق مع إيران وألغى ضربات عسكرية كانت مقررة ضده.
4: هل يمكن القول أخيراً إن هناك اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران؟ الرئيس دونالد ترامب قال لدينا اتفاق، لكنه أكد استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. أما الطرف الآخر أي إيران فتقلب بين التشكيك ثم التلميح إلى أن هناك نصاً قد ينال موافقة الهيئات العليا للنظام، لكن هذا تحديداً ما أورده ترامب عندما قال

0: الله من دون أن يبلغ الحكومة الموجود فيها، قرر لأنه طهران طلبت منه أن يفتح النار على إسرائيل لمساندة غزة، وفي 2 أذار الماضي فعل ذات الشيء، استدرج إسرائيل. وهل ترى يا هل ترى من مصلحة لبنان أن يكون هناك فريق جيش يأتمر بالحرس الثوري الإيراني وموجود في لبنان، وهذا الجيش كان له سلطة مطلقة على كل الحدود وعلى كل الوزارات وكل ما هو سيادي منذ 30 عاما؟ وهذا يعني لم يكن الشيعة مظلومين خلال 30 عاما، كانوا يحكمون لبنان حتى لو تركوا وجاهيا السلطة لأفراد من فصائل أخرى أو من كوميونتي، يعني من طوائف أخرى. فإذا هذا الاستدراج المستديم لإسرائيل إلى لبنان ليس من مصلحة لبنان، والقول أنه أطلقنا صواريخ وجعلنا 100,000 إسرائيلي يذهبون ليلا إلى الملاجئ وهذا انتصار، لا، تدمير لبنان ليس انتصار، وتدمير لبنان لمصلحة إيران ليس انتصار، وجعل لبنان مستعمرة إيرانية ليس انتصار. يجب أن يقف اللبنانيون جميعا ضد كل التدخلات الأجنبية والمطامع الأجنبية، سواء كانت إسرائيلية أو إيرانية أو حتى في زمن ما كانت ليبية عبر القذافي.
1: نعم أستاذ هلال العبيدي، إيران دون الفصائل المسلحة التابعة لها بالمنطقة ضعيفة؟
2: حقيقة الفصائل المسلحة في العراق، يعني نفس اللي ذكر حقيقة، نعم، الذي ذكره الزملاء في لبنان هو يجري في العراق. يعني إذا كانت قضية مهجرين موجودين الآن حوالي تقريبا 2,000,000 مهجر في العراق، عراقيين من داخل العراق يسكنون المخيمات بسبب التغيير الديمغرافي الذي مارسته هذه الفصائل المسلحة في الحرب ضد داعش. هناك يعني ما زالت عوائل تعيش منذ تقريبا 8 أعوام في المخيمات، في مخيمات تقريبا 2,000,000 شخص. لذلك هذه الفصائل المسلحة هي أيضا أداة بيد إيران، ولكن هذه الأداة حاليا يعني تعتبر بعض الأحيان ضربت بعض دول الخليج، ضربت الكويت، ضربت السعودية في المسيرات، وتضرب أيضا داخل العراق بحجة وجود قواعد أمريكية، ضربت أربيل في إقليم كردستان، وضربت حتى الأردن، بعض الصواريخ والمسيرات انطلقت من العراق إلى الأردن. لذلك أعتقد أن هذه الأذرع ما دام هي موجودة وتأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني، يعني هناك ضباط يديرون هذه الفصائل المسلحة، ضباط من الحرس الثوري الإيراني، كما موجودين في حزب الله، كما موجودين في الفصائل المسلحة بالعراق، وأيضا موجودين عند الحوثي في اليمن. لذلك هناك مسألة وجود هذه الفصائل وكيف تكوين دويلات مسلحة داخل الدولة التي تمنع سلطة الدولة. يعني اليوم هذه الفصائل هي حتى أقوى من سلطة الدولة في العراق.
1: أستاذ أحمد الشهري، إن ما صدقت التسريبات الإعلامية، يشد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الرحالة متوجها يوم الأحد إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي أعلن أنه يمكن أن يطلب من دمشق التدخل بلبنان. ونحن نعلم العلاقات الجيدة بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ما موقف السعودية حيال ذلك؟
3: أعتقد المملكة العربية السعودية لن تتأخر ولن تتردد في دعم أي حوار يمكن أن ينهي الأزمة في لبنان. لعل المملكة العربية السعودية كانت حاضرة في انتخاب السيد جوزيف وكذلك نواف سلام اللذان الآن يسعيان إلى إعادة لبنان إلى المسار الصحيح وعودة الدولة إلى بسط سيادتها على أرض لبنان، وكذلك أيضا تدخلت لدى سيد ترامب لرعاية الاتفاق المجمع ما بين لبنان وإسرائيل بعد أن يتم نزع سلاح حزب الله وتنسحب إسرائيل أيضا من الأراضي اللبنانية. قبل يومين كان هناك قرار ملكي سعودي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية التي كانت قد منعت من عام 20 نتيجة تهريب المخدرات.

0: دولي أنه هذه أيضا رسالة سعودية لطمأنة الشعب اللبناني، وكذلك رسالة أيضا بأنه الحكومة اللبنانية القائمة الآن تسير في الطريق الصحيح، وبالتالي أعتقد أنه لبنان يستحق الدعم سواء كان من المملكة العربية السعودية والمنظومة الخليجية والعربية أو من جاره الذي ربما لعقود طويلة كان مصدر إزعاج للبنان. أعتقد أن سوريا الجديدة اليوم أصبحت مصدر أمان، وخصوصا بعد تأمين الحدود التي كانت تستخدم للتهريب، وتم قطع الطريق على إيران التي كانت تهرب من العراق ثم أيضا سوريا إلى لبنان السلاح وكذلك المخدرات إلى غير ذلك من الفصائل. لبنان اليوم أعتقد أنه في طريقه إلى التعافي، بشرط أنه يتخلص من هذا الورم الداخلي الذي اختطف لبنان لعقود. ومثل هذه الأورام مثل ما تفضل الزملاء في اليمن لابد أن يستأصل هذا الورم، وفي العراق أيضا لابد أن يستأصل هذا الورم من أجل أن تعود هذه الدول العربية قادرة على إدارة نفسها، وأيضا تنصهر أو تندمج في محيطها الإقليمي وتستطيع أن تبني شعوبها الذي الآن هذه الدول تعاني من الاختطاف وتعاني أيضا من هشاشة النظام السيادي في الدولة. لبنان أعتقد أنه إذا استمر بهذا الزخم وبهذا المسار أنه سيحقق إن شاء الله المزيد من الاستقرار.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا في حلقة اليوم، أنطوان بسبوس مدير مرصد الدول العربية في باريس، شكرا أستاذ أنطوان. هلال العبيدي الصحفي والكاتب العراقي المقيم هنا، شكرا أستاذ هلال. عبر الهاتف كان معنا من واشنطن حسن بنيمني محاضر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. أستاذ حسن كل التحية، وأحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، شكرا أستاذ أحمد على هذه المشاركة. مستمعينا ختام حلقة اليوم من برنامج المجلة، اللقاء يتجدد الأسبوع القادم. كانت معكم من وراء الميكروفون ليال بشارة، إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM. غزة 94.9 FM. في زحلة 103.3 FM. كركوك 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، في الدوحة 99.6 FM، المنامة 90.9 FM، بنغازي 105.5 FM، في الموصل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف الأحد المقبل. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس جوزيف عون يؤكد أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما حزب الله يقول إن الاتفاق الأمريكي الإيراني ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب اللبناني، والبابا يختتم زيارته إلى إسبانيا بلقاء مهاجرين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فيما تحدثت إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بالنظر لاستكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن مسودة المذكرة، مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن ملف طهران النووي من طهران علي باشا.
2: رغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد عدم إعلان طهران الموافقة النهائية على مذكرة تفاهم، وتحدث عن تمسك طهران وعدم مساومتها على ما وصفها بالخطوط الحمراء الإيرانية، إلا أنه لم ينفي الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، متهما الرئيس ترامب بعرقلة الاتفاق في مرحلة سابقة من خلال الإصرار على إضافة بنود في اللحظات الأخيرة، بنود وصفها إسماعيل بقائي بغير المنطقية، وادعى أن الرئيس ترامب تراجع عنها مؤخرا بعد أن فشل في فرضها على طهران من خلال الاشتباكات المحدودة التي وقعت في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. اتفاق يبدو أن التوقيع عليه بات وشيكا، وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن أهم بنوده، وهي وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح مضيق هرمز تحت إشراف وإدارة طهران التي يتعين عليها أيضا إعادة إعلان الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. اتفاق سيكون بوابة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي سوف تقتصر على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وقالت مصادر إن اتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد يوقع في مدينة في جنيف الأحد، فيما نقلت مصادر أخرى أن الاتفاق قد يوقع في على هامش قيمة مجموعة السبعة المقررة في مدينة إيفيون في فرنسا الأسبوع المقبل. عن الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. وأصدر نتنياهو بيانا جاء فيه: ما دمت رئيسا للوزراء إسرائيل لن تحصل إيران على أسلحة نووية. وقال: أنا والرئيس ترامب متفقان تماما في هذه المسألة. وارتباطا بلبنان، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن الاتفاق الأمريكي الإيراني له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الجنوب. هذه التطورات ينقلها من بيروت أولى نصيف.
3: بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات قضائي سور والنبطية، يترقب لبنان الرسمي إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، خصوصا بعدما أقرنته إيران بوقف شامل للنار في لبنان، ما يعيد تأكيد سعيها إلى ربطه بمحادثاتها مع واشنطن. إلا أن تواصل الغارات الإسرائيلية عكس توجها مناقضا هو استمرار حرب إسرائيل على حزب الله في الجنوب. في الموازاة تواكب الاتصالات الرسمية الجهود الدولية لإيجاد قواسم مشتركة لمرحلة ما بعد وقف النار، وهو محور ما يتنقل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري والسفير الأمريكي ميشيل عيسى حيال المناطق التجريبية لنشر الجيش اللبناني فيها تمهيدا لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وأن أكثر من تفسير لبناني يعطى للمناطق التجريبية ومدى التزام إسرائيل تنفيذها. تتوالى هذه الاتصالات قبل الوصول إلى موعد الجلسة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران، والمرجح استمرارها 3 أيام يشارك فيها الوفد العسكري اللبناني. وكان الرئيس عون استقبل أمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل والوفد المفاوض السياسي والعسكري، وناقش معهم جدول أعمال الجلسة السابعة، وسط إصرار الرئيس اللبناني على المضي في المفاوضات أيا تكن عقبات إسرائيل واعتراض حزب الله. الأولى نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
1: أسفرت ضربات أوكرانيا عن سقوط قتيلين وجريحين الليل المنصرم في منطقة بريانسك الروسية المحادية لأوكرانيا، على ما أفادت السلطات المحلية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، أرحب بكم أيضا في هذا الأسبوع الجديد الذي نبدأه مع طبيب سبق وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية عدة مرات، دكتورة عروة كلثوم، المسؤول عن قسم الأشعة العصبية التداخلية في مستشفى أنغي موندور الجامعي. شكرا دكتور عروة كلثوم على مجيئك إلى استوديو البث المباشر في مونت كارلو الدولية لإلقاء الضوء على هذا الملف. هل يمكن إنقاذ مريض الجلطة الدماغية بدون جراحة مفتوحة، وكيف يتم ذلك في الدقائق الأولى؟ أهلا بك، هذا هو صلب عملك صح؟
1: شكرا.
0: نعم.
1: مرة أخرى على استضافة الكريمة.
0: شكرا
1: هذا
0: لك.
1: كبير بالنسبة لي.
0: أنا سأقدم دراسة حديثة بعنوان تنشن تشير إلى أن القسطرة الدماغية تنقذ مرضى الجلطات الدماغية الشديدة دون جراحة مفتوحة، وباستطاعة مشاهدينا متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وكذلك من الممكن مشاهدة الحلقة من خلال الفيسبوك لايف على صفحة مونت كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة. بإمكان مستمعين الفوز معك باستشارة مجانية دكتور عروة كلثوم، طبعا هي استشارة عن بعد، يعني سؤال بسيط، وهم سيفوزون إذا كانوا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت لاحقا في فيديو من تصوير اليوم سلافة عويشق. أذكر مستمعينا بأنهم أيضا يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، تحت الفيسبوك لايف، رابط اليوتيوب أو رقم الاستوديو. إذن وسائل عديدة للتواصل مع دكتور عروة كلثوم اليوم، وأبدأ الحلقة بهذه المقولة: في الجلطة الدماغية الوقت ليس مجرد عامل مهم، بل هو جزء من العلاج نفسه، فكل دقيقة تنقذ خلايا دماغية وقد تحفظ حياة كاملة. ماذا تقول أنت؟
1: لخصت كل شيء. المصطلح المستعمل AVC agir vite pour le cerveau.
0: نعم.
1: والمصطلح الأنجلي agir vite time is brain.
0: نعم.
1: موضوعنا يتعلق بالجلطة الدماغية ناجمة عن خسرة عن انسداد أحد الشرايين الدماغية. معروف أن الخلية الدماغية خلية نبيلة، بمعنى آخر أن الخلية الدماغية لا يمكن أن تتجدد.
0: نعم.
1: وفي حال نخر الخلية الدماغية لا يمكن المعوضتها.
0: نعم.
1: بحال نقص التروية الدماغية ناجم عن وجود جلطة أو خسرة، لا تتحمل الخلية الدماغية أكثر من 3 دقائق قبل أن تتنخر.
0: 3 دقائق فقط.
1: نعم. فيقال، كان يقال أنه يخسر الدماغ في كل دقيقة ما بين 1 مليون إلى 10 مليون عصبون، أي خلية دماغية.
0: نعم.
1: طبعا تطور فهمنا لهذه المسألة،
0: ولكن هل نعرف كم هو عدد الخلايا العصبية في الدماغ أم لا؟
1: يلي بنعرفه اليوم بشكل مستقل تماما عن اختلافاتنا ما بين كشخص أو آخر، أنه يجب أن نتعاطى الموضوع بأسرع وقت ممكن. بمعنى
0: نعم.
1: آخر، لنفس مكان الانسداد، لنفس الشريان.
0: نعم.
1: قد يحتمل المريض 24 ساعة دون أن يطور نخر في الخلايا العصبية، والنخر يبقى محدود جدا. وبعض المرضى للأسف خلال ساعات قليلة يمكن أن يتطور عنده نخر بشكل كتير سريع وإصابة غير عكوسة. يعني حتى
0: لماذا؟ هل نعرف لماذا لسنا متساوين أمام الجلطة الدماغية؟
1: لسنا متساوين لأنه نختلف بشكل أساسي بما يسمى الكولاتيراليتي، يعني المفاغرات الدماغية، ألا وهي مجموعة الشرايين المعاوضة لمكان ما وراء الجلطة الدماغية. في شرايين معاوضة، إذا كانت هاي الشرايين المعاوضة متطورة تحفظ الخلية الدماغية من التنخر. المريض اللي بيكون جاي باحتشاء دماغي مع تظاهر عصبي شديد، يعني عبارة عن خزر شقي بشكل كامل، تدرس عنده ما يسمى الفيابيليتي سيريمال، ما يمكن النسيج الدماغي الحيوي الذي يمكن، ماذا يمكن أن ننقذ عند المريض، وما يمكن إنقاذه عند المريض يرجع إلى الكولاتيراليتي، تؤمن تروية دموية بطريقة غير خلقات، ليست مباشرة إنما غير مباشرة، تحافظ على خلية دماغية عاطلة عن العمل بهذه اللحظة إنما غير متنخرة.
0: نعم. وهذا
1: والكولاتيراليتي من يبايقهم.
0: نعم.
1: لست متساوين ما في حالي للأسف، ولا يمكن
0: أخرى.
1: تماما.
0: نعم.
1: وبالتالي عامل الوقت يبقى عامل، يعني لا يمكن اليوم رح نحكي فيها يبقى العامل الأهم هو عامل الوقت، حتى لو في مرضى يمكن أن يحتملوا انسداد، أن يتحملوا الانسداد حتى 24 ساعة.
0: شكرا لك دكتور عروة كلثوم على هذه المقدمة. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة بعنوان تنشن تشير إلى أن القسطرة الدماغية تنقذ مرضى الجلطات الدماغية شديدة دون جراحة مفتوحة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أشارت دراسة حديثة تعرف باسم تنشن، نشرت عام 2024 في مجلة The Lancet Neurology، إلى نتائج واعدة في علاج الجلطات الدماغية الشديدة باستخدام القسطرة الدماغية دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة. هذا وأجريت الدراسة في 40 مستشفى في عدة دول أوروبية، إضافة إلى مركز طبي في كندا بإشراف فريق دولي من الباحثين بقيادة البروفيسور جوتس تومالا. وهدفت الدراسة إلى تقييم فعالية وأمان تقنية القسطرة الدماغية لإزالة الخثرة لدى المرضى المصابين بجلطات دماغية كبيرة ناتجة عن انسداد الشرايين الرئيسية في الدماغ. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين خضعوا لهذا التدخل العلاجي حققوا معدلات أفضل في البقاء على قيد الحياة واستعادة القدرة على إداء الأنشطة اليومية مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج الطبي التقليدي فقط. وأخيرا تؤكد هذه الدراسة أن التدخل السريع عبر القسطرة الدماغية أصبح يمثل أحد أهم التطورات الحديثة في علاج الجلطات الدماغية، وأنه قادر على إنقاذ حياة المرضى وتقليل الإعاقات الناتجة عن الإصابة دون اللجوء إلى الجراحة المفتوحة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتور عروة كلثوم، ما رأيك بهذه الدراسة؟ يا ترى هل هذا هو ما تفعله أنت في غرفة العمليات؟
1: تماماً، هذا صلب العمل تبعنا. أنا طبيب أشعة عصبي تداخلي نوغادرون انترونسونيل، عن طريق القسطرة المدخل قد يكون المدخل شرياني، قد يكون فخذي، قد يكون عضدي، قد يكون عن طريق الساعد على مود اليوم.
0: حتى لو الجلطة في الدماغ تدخلون من الساعد من الفخذ؟
1: أكيد.
0: لماذا؟
1: المدخل الأقرب والأكثر منطقي هو عن طريق الرقبة، عن طريق الشريان السباتي. إنما المريض مثل ما تفضلت أنت في تحضير دوائي، فتحضير دوائي يؤدي إلى نزف حال الخسر الذي يعطى لهذا المريض، يؤدي إلى تشكل ورم دموي، والورم دموي قد يكون ضاغط على طرق التنفسية، وبالتالي اختلاطات البزل السباتي بشكل مباشر كبيرة جدا.
0: يعني تتجنبون
1: الجنبه فقط للحالات تماما. فخلينا نسمي الاكثر شيوعا هو استعمال المدخل الفخذي. وانا مود اليوم بلشنا بشكل مثل الاطباء القلبيين، ندخل عن طريق الساعد.
0: انت بالنسبه لك ما هو افضل؟
1: كل حال بي، يعني اوكا باركا.
0: نعم،
1: بمعنى
0: في أي حالات أفضل أن تدخل من الفخذ؟
1: هلا خلينا نسمي الأفضلية اليوم أنه التداخل تبعنا يستند على تصوير ما قبل التداخل. فعنا معلومات نحن عن الشجرة الوعائية والأوعي الذهبي باتجاه العنق يمكن تحليله ودراسته خلال أقل من دقيقة. سواء إذا نعمل أنجو سكانير، يعني نعمل طبقي محوري مع الحقن، أو للمرضان المغناطيسي، عندنا معلومات. فهالمعلومة البسيطة بتحدد شو المدخل.
0: تصور قد الوقت ضيق
1: كتير.
0: يعني عندما تحدث الجلطة الشخص سيكون إما في عمله، إما في المنزل، إما في الطريق. يعني كيف تنقذون الحياة رغم ضيق الوقت بهذا الشكل؟
1: خلينا نسميها الجو العام بيشبه جو الفورمولا 1.
0: نعم.
1: باللحظة اللي بنعرف أكيد أكيد أكيد أكيد. نعم. بكل تفاصيله. هلا إذا بدنا نحكي كيف نطور
0: أول شيء
1: ذلك،
0: خبرنا ما الذي يحدث داخل الدماغ في اللحظات الأولى بعد الإصابة بالجلطة الدماغية.
1: أنا جاهز.
0: ما الذي يحدث؟
1: بدنا نتخيل عنا شريان يروي قطاع من الدماغ. كل ما كان الشريان قريب، الشريان السباتي بده يتفرع، كل ما كان التفرع هلا في الشريان السباتي كنا عم نحكي عنه بيطلع الى الدماغ.
0: نعم.
1: اوكي. بيتجاوز مناطق، بعد ما بيعطي الشريان العيني بده يبدأ هذا الشريان السباتي بالتفرغ، فيعطي شريان دماغي، شريان دماغي إلى الأمام يسمى الشريان المخي الأمامي، وشريان مخي متوسط يلي هو الـ MCA أو الـ ACM بالفرنسي، الأرتير سيريبرال الموين. هذا الشريان يعتبر الاستمرارية للشريان السباتي، وبالتالي احتمالية وجود الخسارة وسد هذا الشريان عالي جدا. هذا الشريان يغذي قطاع واسع من الدماغ، وبالتالي إذا كانت الإصابة بعد التفرع شريان السباتي بهذا المكان، بدنا نتخيل أن المريض سيعاني من عجز وصيفي كبير جدا. هلأ ماذا يحدث؟ في مناطق من الدماغ التروي نسميها تروي انتهائي، مناطق خلينا نسميها العميقة من الدماغ، للأسف هذه ستتأخر. وحكينا المعاوضة، فإذا انسد مدخل الشريان المخي المتوسط، الشريان المخي الأمامي سيحاول أن يعاوض بشكل غير مباشر. فرح نميز بين مرحلتين، المريض عم يعاني من خزل واسع جدا وكأنه عنده احتشاء كتير واسع.
0: والمريض يكون مازال بوعيه أم لا؟
1: غالبا هلا مثلا
0: يعني الجلطة هل تفقد المريض؟
1: هلا إذا كانت جلطة، إذا كانت الجلطة على الشريان السباتي قريبة جدا، قد المريض يفقد الوعي، يفقد الوعي خاصة بإصابات الخلفية.
0: نعم.
1: بمعنى بالنظام بالسيستم بيسموه فيرتيبو بازيلير، يعني الشريان منظومة الشريان الفقر القاعدي بهذا المكان، إيه مراكز الكونسيونس تبعنا تنصاب بهاي الحالة، إيه يفقد المريض الوعي.
0: نعم.
1: بينما غالبا إصابة الشريان المخي المتوسط اللي هي أكثر شيوعا
0: يبقى
1: المريض واعي صاحي تماما. فالبدو يصير في مناطق من نقص التروي الحاد جدا تتنخر فيها المادة الدماغية، وهي إصابة غير عكوسة، وفي مناطق بتصير فيها الخلية الدماغية أوف لا تعمل إنما لم تتنخر.
0: نعم.
1: نسمي هذه المنطقة البينومبر، والفرق بين اثنين ما بين منطقة التنخر ومنطقة البينومبر تسمى منطقة الميسماتش. نستطيع اليوم عن طريق التصوير الطبقي مع التروي الدماغية أو عن طريق المرنان المغناطيسي أن نحسب بشكل كتير دقيق الفارق ما بين المنطقة المتنخرة وما يمكن إنقاذه.
0: نعم.
1: وبالتالي هاي الكرايتيريا رح نحكي فيها كيف بتصير السيليكسون سيليكشن، وكيف اليوم وصلنا لهذا التطور المرعب يعني بهذا المجال.
0: المفرح قصدك؟
1: جدا جدا اكيد مفرح، اكيد مفرح. انما في نقطه رح نحكي فيها.
0: نعم. أنه فقط تفضل. دكتور عروه يا ريت، لانه تعرف موضوع الاصابه بالجلطه الدماغيه يعني يبقى مخيفا للناس. يا ريت تقلنا ما هي الاعراض التي تستدعي طلب الاسعاف فورا، وكيف من الممكن ان يعرف قريب الشخص او الشخص الذي يمر في الشارع انه هذا الشخص فقد وعيه او يعاني من جلطه دماغيه؟ كيف من الممكن ان نعرف؟
1: شكرا على السؤال. يبدا هذا الموضوع عباره عن عمل مستمر سواء بفرنسا او في الخارج ببلدان الحبيبه العربيه عن طريق التوعيه. على فين في يوم
0: كما
1: يوم
0: نفعل اليوم.
1: كما نفعل اليوم كما نفعل باليوم العالمي للسكتة الدماغية. تبدأ بالتوعية، أي فقد لوظيفة عصبية بشكل مفاجئ تستدعي
0: يعني أنا أتحدث معك وأبدأ بالتأتأة، هنا يجب أن أنتبه
1: في, في, في, في مشكلة.
0: نعم.
1: خزل بحركة اليد بشكل مفاجئ، خزل بحركة القدم، حالة من من من من من اضطراب الكلام، حتى مو بده يكون فقد الكلام بشكل كامل، فقد القدرة البصرية،
0: نسيان
1: نادرا في حالات بس ليس الحالات الأخطر. إذا كان النسيان عبارة عن فقط عملية نسيان فقط، هلا غالبا هو عبارة عن حدوث الظهور المفاجئ لخزل عصبي عن شخص ما عنده الخزل العصبي.
0: نعم.
1: فجأة مع
0: تحرك
1: ايده. هذا ايه. فهلا بيحاولوا بعدين يقولوا فيس مثلا انه انتبهوا لمنطقة الوجه. اي حالة من خزل العصب الوجهي المفاجئة.
0: ما نسميه لقوي يعني.
1: اللقوي تماما.
0: نعم.
1: المفاجئة.
0: نعم.
1: اي حالة من الافازي او تخوب الافازي، كأنه المريض ما عاد في يحكي هيك فجأة. نعم. كمان.
0: يعني نوع من شلل موضعي.
1: هون الشلل ليس موضعي، هون الشلل مركزي.
0: بالنسبة
1: المريض بالنسبة لنا إيه أكيد أكيد أكيد في أسيمتري.
0: نعم.
1: المريض اللي فلا في مرضى ما عاد
0: عدم يحكي. تناظر في الوجه،
1: في عدم تناظر في الوجه.
0: نعم.
1: مقلق.
0: نعم.
1: بصير. نعم. المريض كان يتحدث لا يستطيع الحدث لأنه في أشكال من الحبس، هي حبس كلامي. المريض يسمع إنما لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يعبر، اسمه حبس كلامي كامل. بحد ذاته تستدعي هلا نشوف كيف بدا بنية تحتية كاملة، منظومة متكاملة لإنقاذ هذا المريض، وليس بطولات فردية. نعم. بصالة القسطرة، يعني نعم. التداخل على القسطرة ثورة إنما لا تكفي بحد ذاتها.
0: نعم. إذن أخبرنا ما هي أحدث التقنيات المستخدمة اليوم لعلاج الجلطة الدماغية دون جراحة مفتوحة؟
1: أعتقد حتى فكرة الجراحة المفتوحة
0: غير واردة أبداً.
1: الجراحة المفتوحة هي عبارة بعض الحالات المريضة تحت 60 سنة يلي عنده احتشاء واسع جداً، عدد قليل من المرضى يمكن إنقاذهم.
0: نعم.
1: عن طريق فولي، يعني عن طريق
0: تفتحون
1: عين، بنفتح الدماغ، بتاخذ الدماغ إذا بدك، بنحط أوت لفترة زمنية معينة
0: لسحب هذا الدم.
1: أبداً
0: يعني؟
1: لا، ما بنسحب الدم لأنه الخسرة موجودة داخل الشريان. فبدك تتخيلي إن فتحنا العلبة الدماغية ما فيك تدخل على الشريان بحد ذاته.
0: إذا ما هو الهدف من الجراحة المفتوحة؟
1: الجراحة المفتوحة جيدة بأمراض أخرى للدماغ.
0: نعم. ليست في هذه الدم الحالة.
1: بهي الحالة ما في أي فائدة. هي عبارة عن بعض الحالات النادرة جدا يلي تنخر فيها الدماغ بشكل كبير. بدنا ننقذ المريض من الموت.
0: نعم.
1: أو من عجز وظيفي شديد. قادرين بحالات نادرة.
0: نعم.
1: عندما هذه هي عبارة عن هامش اليوم، فعلا هي عبارة عن حالة هامشية تماما.
0: نعم.
1: إنما التداخل اليوم هو عن طريق ما يسمى التمييل، بسموه بلبنان أو بدول الخليج
0: يعني
1: عن طريق القسطرة الدماغية. أيا كان المدخل تبعها.
0: نعم.
1: وسحب الخسرة الدماغية.
0: نعم.
1: في نقطة مهمة جدا، حتى عام 2015 كانت جميع المحاولات هي عبارة عن محاولات خلينا نسميها مراكز. عبارة عن مراكز، عبارة عن خبرات شخصية. أنا كان إلى الحظ ابتدأ بهذا المجال من عام 2009، إنما حتى 2015 هذه التجربة عبارة عن تجربة غير موثقة بالمعايير خلينا نسميها العلمية الدقيقة، يعني ما في دراسة عشوائية أثبتت ذلك. والمنعطف خلينا التاريخي هو عام 2015، فظهرت مجموعة من الدراسات، 6 دراسات، وأولا مستر كلين أظهرت الآتي: التداخل على مريض احتشاؤه محدود خلال الساعات الستة الأولى
0: نعم،
1: مع عجز وظيفة يقدر في عنا مثل سكور هو الـ NEHSS أوكي، أكثر من 6، هو مريض تحت 80 سنة.
0: نعم.
1: أوكي، يجب التداخل عليه عن طريق سحب الخثرة، استئصاله بشكل ميكانيكي ما يسمى ميكانيكال ترومبكتومي أو ترومبكتومي ميكانيك، زائد العلاج الدوائي. بدنا ننتبه إلى هاي النقطة.
0: والعلاج الدوائي
1: هدفه هو حال خسرة،
0: يعني تذويب الخسرة.
1: نعم. يلي تذويب الخسرة
0: يعني
1: أساسا
0: هو نوع
1: سبق
0: من تمييع
1: هو حال الخسرة تماما. هو الهدف الخسرة.
0: نعم.
1: وليس عملية وقائية مثل المميعات أو مضاء أو أو أو أو بسموها الأنتيكواجولون.
0: نعم. مسيلات الدم.
1: مسيلات الدم. لا. هو بيعمل على الخسرة بحد ذاته.
0: نعم.
1: وعلى فكرة هذا الدواء هو كان البيست ميديكال تريتمنت، يعني ما قبل 2015 المقارنة اللي صارت
0: أهم علاج.
1: لا، هو كان العلاج بالبداية هو عبارة عن الديستوب.
0: نعم.
1: هو الحقن الدوائي، بدأ بالحقن الدوائي.
0: نعم.
1: ثم عملنا دراسة عشوائية.
0: نعم.
1: دراسات عشوائية، طبعا الدراسة العشوائية ما بدنا نفهمها بشكل سلبي، ليست العشوائية بالدراسة. نعم. إنما هي بخيار المريض.
0: نعم.
1: فعندي أنا اليوم دراسة بدي أعملها لتكون خلينا نسميها إلى قيمة علمية.
0: نعم.
1: وليست بطولات فردية، إلى ذات قيمة علمية ومصداقية، لازم تكون عشوائية، ما يسمى الRCTs أو إتود كونترولي راندوميزي. وبالتالي بناخذ، بدنا فوليوم 400 مريض، بناخذ 400 مريض بنوزعهم بزراعين. الزراع الأول كان المرضى يلي بدنا نعالجهم بحال الخسرة، والزراع الثاني هو حال الخسرة زائد الميكانيكا ترومبكتومي، استخصاله بشكل ميكانيكي.
0: نعم.
1: وجدنا أنه عدد المرضى اللي استفادوا كان ثوري، لا يقال غير هيك. فإذا بتسمحي لي، في طريقة لتقييم فعالية علاج دوائي أو جراحي هو number need to treat لمرضى الجلطة القلبية. حتى يتحسن المريض بدك تعالج 14 مريض لتحسن المريض. بمرضى العصبية احتشال الدماغ يلي بتعطيهم حالة خثرة، نمبر نيد تو تريت خلال ساعات الثلاثة الأولى 8 مرضى حتى يتحسن المريض، وخلال 4 ساعات ونص يلي النافذة العلاجية.
0: ما كتير فهمنا الفكرة يعني، حتى أنا ما فهمتها دكتور، فما بعرف إذا مستمعينا رح يفهم.
1: هي عبارة عن مشعر، عن فعالية مرض. عن فعالية علاجية. بس بدي أقول إنه الفعالية العلاجية لحتى نثبت إنه الميكانيكال تروكتومي فعالة كان رقم ثوري، ما في شيء بيشبهه. يعني عبارة لازم أعالج أقل من 3 مرضى حتى ننقذ مريض.
0: نعم.
1: بمعنى آخر
0: إذا أنت تستطيع إنقاذ مريض على 3، هذا ما
1: نفهمه على 3. بمعنى آخر أنه عدد المرضى يلي صار فينا أنقذهم ما بين جمهرة صار عدد كتير كبير.
0: نعم.
1: وحتى أكبر من عدد الجمهرة للمرضى يلي منعالجهم الاحتشاء العضل القلبي. بالنسبة لأن شيء بديهي، مريض عم يعاني من نقص طبي قلبي
0: منعالجه
1: يتصور ويعملوا ستينتين.
0: يعني إذا بدنا نشبه يعني الناس اللي بيخافوا مثلا من الطيارة، منقلهم أنه حوادث الطيارة أقل بكتير من حوادث السيارة. فاليوم نعالج الجلطة الدماغية، في علاجات أكثر فعالية من علاجات احتشاء العضل القلبي. هذا ما نستطيع أن نقوله، وأنه نستطيع أن ننقذ حياة هؤلاء الأشخاص
1: تماماً.
0: حتى بنسبة أعلى.
1: أكيد.
0: ما
1: أكيد.
0: إذا أردت أن نلخص فكرتك دكتور عروة كلثوم، كيف تؤثر سرعة التشخيص على فرص الشفاء؟ كيف تعرفون بشكل سريع ما الذي يجب أن تفعلوه أنتم؟ يعني يأتي المريض، أنت تكون موجود، من هم الأطباء في الفريق؟ يعني ما اختصاصاتهم؟
1: هلأ إذا بدأنا بالبنية التحتية، هو عبارة يفترض يكون في رقم وحيد. فبفرنسا على سبيل المثال الحصر في رقم هو الكنز.
0: نعم.
1: فالفرق الإسعاف الطوارئ مدربة.
0: نعم.
1: أنه إذا في حالة من احتشاء في مريض عنده خزل عصبي.
0: نعم.
1: بشكل
0: يعني
1: مفاجئ،
0: يعني لدينا شك في جلطة دماغية،
1: في شك دماغي، رح يحكي مع ما يسمى الستروكيولينس، ما يسمى وحدة العصبية، وليس أشعة، وحدة العصبية.
0: نعم.
1: وحدة عصبية الوعائية.
0: نعم.
1: أو الستروكيولينس. أوكي. بنحكى مع الطبيب، الطبيب بيقول في شك كبير، وبالتالي بيحكي مع قسم الأشعة، ويفضل قسم الأشعة العصبية بالمكان اللي بيكون فيه ستروكيونس، عدم بيكون فيه قسم أشعة عصبية. بهاي الحالة يفرغ تماما جهاز التصوير، دائما بيكون فيه جهاز مفرغ لهذا الموضوع، أو حتى إذا في مريض المريض يوضع جانبا لإجراء التشخيص بأسرع ما يمكن.
0: الطارئ.
1: بفرنسا الخيار هو إجراء المرنان المغناطيسي. فبكل مكان، بكل مشفى متخصص، يوجد مكان لفحص المريض وحتى إلى معالجة المريض. يعني الدواء الحالي الخسرة يمكن حقنه حتى بغرفة المرنان.
0: نعم.
1: فبيدخل المريض.
0: هل تحدث حالات بيوصل أكثر من مريض عندهم جلطة دماغية؟
1: أي أكيد.
0: وماذا تفعلون في هذه الحالة؟
1: في عنا أكثر من سال.
0: في أكثر. أوكي.
1: التيم برجع بحكي.
0: نعم.
1: التنظيم.
0: نعم.
1: بيقتضي التنظيم أنه يكون جاهزين.
0: نعم.
1: ويكون في أكثر من شخص بسرعة. برجع بعيد، ما أنا بطولات فردية يفترض يكون فيه.
0: نعم.
1: وزائد الأفونتاج إذا محكي مثل منطقة باريس، ما في نحن، ما أنا مركز واحد، نحن 7 مراكز قادرة أن نتعامل هذه الحالات يعني.
0: نعم. سنتحدث بنقطة إيجابية، يا ترى هل يمكن الوقاية من الجلطة الدماغية؟
1: أكيد.
0: برأيك وكيف؟
1: خير من 1000 قنطارة، لما نقول من قنطارة علاج.
0: نعم.
1: أكيد.
0: كيف
1: أهم عامل خطورة هو ارتفاع توتر الشرياني.
0: نعم.
1: بيزيد خطورة الإصابة بالاحتشاء الدماغي 20 مرة.
0: نعم. يعني الشخص اللي بيحس عم بيرتفع ضغطه بيقول لك رح ينفجر راسي، هذا شيء يعني
1: يفترض تشخيصه،
0: عنده قيمة
1: أكيد
0: منطقية.
1: أكيد أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. وحتى ما أنسى السؤال، بس ننهي السؤال السابق، باللحظة المستقبل نحن فيها المريض، نحن عبارة عن ثلاث طواقم: طاقم التخدير اللي هو تخدير مساعد المخدر.
0: نعم.
1: طاقم العصبية اللي هو طبيب المختص مع الممرضة المختصة.
0: نعم.
1: بهذا المجال، ونحن اللي هو طبيب الأشعة العصبية التداخلية زائد فني الأشعة اللي بيكون موجود معه.
0: نعم. إذن هذا هو
1: هذه الطواقم الموجودة إذا بديك.
0: نعم.
1: على رأس المريض.
0: إذن نستطيع أن نقي أنفسنا من الجلطة، كيف؟
1: بالدرجة الأولى ضبط
0: فقط ضبط
1: ارتفاع توتر الشرياني.
0: نعم.
1: بعدين كل عوامل ما يسمى الخطورة القلبية الوعائية، يلي هي ارتفاع الكوليسترول، يلي هو السكري، يلي هو التدخين.
0: نعم.
1: أكيد عامل كتير مهم.
0: إذن عن طريق الفحوصات الدورية دائما
1: الوقاية، لأنه كلياتنا بنعرف يعني بظن ما عندنا كتير دروس نعطيها. كل العالم بتعرف أنه التدخين مضر، كل العالم بتعرف أنه ارتفاع توتر الشرياني هو عبارة عن العدو الأول للدماغ وللأحشاء بشكل عام. كلنا بنعرف أنه النظام الغذائي السيء يؤدي إلى نتائج سيئة.
0: هل لاحظت في الآونة الأخيرة أنه الإصابة عند الشباب بالجلطة الدماغية زادت؟ وما تفسيرك لذلك إذا كان الجواب نعم؟
1: الجواب نعم في شقين. الشق هو تحسنت مقاربتنا نحن للتشخيص. في كتير حالة كانت لا توش خاص،
0: نعم،
1: فاليوم عم تتشخص. الحالة الثانية هي نمط حياتنا، أكيد عم يأثر سلبا. أكيد أنا مرضى أكثر وأكثر.
0: نقصدك بنمط حياتنا التوتر؟
1: كل شيء بما فيها التوتر. توتر بشكل غير مباشر تأثير على ارتفاع توتر الشرياني، فبشكل غير مباشر عنا مرضى شباب بيعانوا من ارتفاع توتر الشرياني وبالتالي خطورة قلبية وقلبية وعائية.
0: ليس هناك من عوامل أخرى؟
1: التدخين، إذا بدك تحكي بالشرق الأوسط تبعنا الأرجيلي إذا بدنا نوصل لهون.
0: نعم.
1: وفيها أكيد عوامل أخرى، كل ما هو أدوية منشطة، كل ما هو حالة يعني مو بس التدخين السيء بما فيها المخدرات، بما فيها عم تعمل حالات كمان من احتشاء الدماغ الأتيبيك، هذه غير قابلة للإنقاذ لأنه هون ما في خسارة بحد ذاتها، هي إصابة للشرايين، عم تعمل التهاب شرايين بشكل مباشر.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه حتى غير قابلة، ما فينا نتدخل
0: عليها للإنقاذ
1: أكيد.
0: يا ترى ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة برأيك أنت دكتور عروة كلثوم المنتشرة بين الناس حول الجلطة الدماغية، وتود أنت دائما هيك تفكر أريد تصحيح هذه الفكرة؟
1: أنا بلون اليوم في حل، في حل، وكلياتنا معنيين، كلنا معنيين بهالم... لازم السادة اللي عم يسمعونا يفهموا أنه السبب الأول للعجز الوظيفي في العالم هو احتشاء الدماغ.
0: نعم.
1: السبب الثاني للوفيات في العالم هو احتشاء الدماغ، والسبب الثاني يلي لحالة الخرف بعد الزهايمر هو الخرف الوعائي الناجم عن الاحتشاءات الصغيرة، وبالتالي يعتبر من أخطر الأمراض المهددة للحياة ومن أخطر الأمراض المهددة للعجز الوظيفي.
0: نعم.
1: وكل ما أنا عم تصيب شريحة عمرية ناشطة عاملة، ف كلنا معنيين بهذا الموضوع، من العائلة، من الأسرة، من الجار، من الدول، من الحكومات، لازم تأمن بنية تحتية رقم واحد. الأهم بجوز من علاج الخسرة بحد ذاته هو كل ما هو ما قبل التداخل.
0: نعم.
1: حتى يصل المريض بأسرع وقت ممكن إلى طاولة العمل الجراحي.
0: منظومة
1: متكاملة،
0: يجب
1: أكيد
0: أن
1: أكيد
0: تكون
1: أكيد
0: حاضرة وجاهزة
1: أكيد أكيد
0: في أي
1: أكيد.
0: وقت. شكرا لك دكتور عروة كلثوم على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة لمستمعينا ولمشاهدينا أيضا على قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك لايف. أذكر بأنك مسؤول عن قسم الأشعة العصبية التداخلية في مستشفى أنري موندور الجامعي. تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعين على رقم الواتساب التالي 00336 07 29 4972. أيضا من الممكن الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، تحت الفيسبوك لايف على صفحة مونت كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. هذا هو الرقم 00336 39 3314. شكرا لكم مستمعين على المتابعة وعلى التفاعل الرائع دائما مع حلقات الصحة المستدامة. شكرا مازن خليل في قسم هندسة الصوت والصورة اليوم. شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور عروة كلثوم. خصصت لنا ساعة من وقتك الثمين دكتور عروة.
2: واجبي شرف كبير.
1: شكراً لك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. يعني كل مستمعين عم يكتبون على الفيسبوك لايف، موضوع مهم جداً، وفعلاً يعني تصور الموضوع يعني يخيف الجميع. يعني من منا لا يخاف من هذه الكلمة الكبيرة جلطة دماغية. الآن حان وقت أخذ أسئلة مستمعينا، وسنبدأ من جنوب السودان مع مستمعنا هناك، بيقول تحية طيبة وشكرا على الحلقة الجميلة. سؤالي، هل الجلطة الدماغية لها علاقة بالسكتة القلبية، وكيف نتعافى منهما في المستقبل؟ وشكرا.
2: في علاقة غير مباشرة، لأنه رح نقول أنه عوامل الخطورة القلبية الوعائية التي تؤدي إلى الجلطة للسكتة القلبية هي نفس التي تؤدي إلى الجلطة الدماغية.
1: نعم، نفس العوامل.
2: ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، داء السكري، زائد التدخين، هي العوامل الأساسية اللي بترجع كل مرة بتصارت. في عوامل هرمونية، في نقول مثلا النساء أكثر عرضة للأسف للإصابة من الذكور. إنما هاي العوامل، في مرضى بيعملوا بلحظة السكتة القلبية اضطراب نظم، وبيكون في خسرة بالقلب بتطلع على الدماغ، بس يبقى حالات نادرة. إنما بنفس اللحظة بيعمل سكتة قلبية وسكتة دماغية،
1: تصور في نفس الوقت،
2: في نفس التوقيت. بس يبقى هلا معالج
1: أخطر.
2: لا، احتشال عضلي بقلبي قاتل. أما احتشال الدماغ للأسف يؤدي إلى عجز وظيفي أكثر بكثير من عملية قتل يعني. فما بعرف.
1: ماذا نختار؟ صور الاثنين سوا. يعني الشخص ما عنده حظ أبدا.
2: والاثنين عامل الوقت مهم جدا. هلا العضلة القلبية قد تحتمل أكثر من أنه عبارة عن نسيج عضلي، قد يحتمل أكثر بشوي من النسيج الدماغي. النسيج الدماغي يستحق أنه التداخل بشكل سريع.
1: نعم، شكرا لك. نواصل معك دكتور وننتقل إلى سلطنة عمان. شكرا لك مدام، وشكرا للدكتور البارع.
2: شكرا.
1: سؤالي، إذا لم ينقذ المريض في الساعات الأربع الأولى، هل يوجد أمل في شفائه بعد ذلك؟
2: شكراً جزيلاً للسؤال.
1: حلو
2: جداً. النافذة العلاجية للعلاج الدوائي حتى حديثاً كان 4 ساعات ونص.
1: نعم.
2: النافذة العلاجية المثبتة علمياً عن طريق دراسات عشوائية من عام 2018، الموضوع معروف، حتى 24 ساعة.
1: نعم.
2: وعندي حالات نادرة، لأن المريض بيكون كتير شاب وعامل الاحتشاء تبعه. المعلومات الموجودة على دراسة المرنانة المغناطيسي بتدفعنا كمان الداخل، وأنا صارت معي أن الداخل على مريض 50.
1: نعم.
2: بعد 36 ساعة.
1: وأنقذته.
2: نعم. فالشيء المهم هي إجراء تصوير مناسب. طبعا بعد 6 ساعات اللي بيسموه الركومنداسيون التوصيات، يجب إجراء تصوير بيسموه أفانسي متطور لدراسة دقيقة لما يسمى الحيوية، الفيابيليتي تيسولير، النسيج الدماغي. يعني هل يتبقى نسيج دماغي قابل للإنقاذ؟ إذا الجواب نعم، وحجم النسيج الدماغي أكبر من حجم النخر،
1: نعم،
2: يجب إنقاذه. طبعا الدراسة اللي تفضلت فيها هي عبارة عن دراسة حديثة أثبتت أنه الاحتشاء الواسع يلي يقدر بأسبكت سكور بين 3 و5

أهدافه الذي يحمل عنوان في أرض الوهج والظلال، ونتحدث عنه اليوم بمناسبة افتتاحه في 11 من يونيو الجاري في جاليري نادين فتوح الواقعة في الدائرة 7 من باريس. نتحدث أيضا عن تظاهرة ليلة الفنون البيضاء التي تقام سنويا في فرنسا، ومركز بروس سبرينغستين للموسيقى الأمريكية الذي يفتتح أبوابه للجمهور في 13 من الشهر الجاري في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. أهلا بكم.

أقيمت في نهاية الأسبوع الفائت تظاهرة ليلة الفنون البيضاء في باريس وضواحيها، وهذه هي الدورة 25 منها، دورة كانت تحت شعار الحب كقوة جماعية وشعور إنساني شامل وخلاق. وإلى جانب الحب دافعت القيمة عن هذه التظاهرة باربرا بوتش عن الحرية أيضا في التعبير عن النفس من خلال الفنون. باربرا بوتش هي دي جي في الأساس ومنتجة فعاليات ثقافية، تعرف عن نفسها على أنها ناشطة من أجل الحب، وتعد من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي وفي الحياة الليلية البارسية، تدافع من خلال ما تقوم به عن قيم التنوع وتقبل الاختلاف تحديدا من ناحية الجسد، وتحاول دائما أن تجعل من الاحتفال واللقاء فضاء للتعبير والحرية. وانطلاقا من هنا، لم تتميز هذه الدورة فقط بالتركيز على الفنون التشكيلية كما جرت العادة في السنوات السابقة، بل تخطتها إلى العروض التشاركية والتركيبات الفنية الضخمة والرقص والموسيقى، والهدف كان تحويل الفضاء العام إلى مساحة مفتوحة للقاء والاحتفال والتفاعل الإنساني. من اللحظات البارزة في دورة هذا العام من ليلة الفنون البيضاء، الشاحنة المتنقلة التي ابتكرتها باربرا بوتش والتي جالت في شوارع باريس لجمع رسائل وتصريحات حب مصورة من مئات المشاركين. عرضت هذه الشاحنة فيما بعد في إطار تركيب فني جماعي خلال هذه الليلة التي أقيمت في 6 إذن من يونيو الجاري. وهذه الشاحنة تلخص روح هذه الدورة القائمة على الحب والتشارك، وكانت جزءا من 300 مشروع فني، مشاريع توزعت على مختلف المناطق في باريس وضواحيها.

الفنانة الكندية سيلين ديون وإعادة لأغنية إيمن لامور، أغنية اشتهرت بها الفنانة الفرنسية إديت بياف، وهي تعبر خير تعبير عن سيمة ليلة الفنون البيضاء، سيمة الحب. ليلة أقيمت إذن في 6 يونيو في باريس وضواحيها. وبالتزامن مع هذا الحدث نظم الفضاء الثقافي لاجيتي ليريك في الدائرة 3 من باريس مهرجان سحاب، وكان ذلك في 5 و 6 إذن من الأسبوع الفائت، وهو موعد ثقافي مخصص للمشهد الفني الفلسطيني. هذه البرمجة تأتي في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط لعام 2026، وجمع هذا المهرجان فنانين وباحثين وجمهورا واسعا ضمن برنامج متعدد التخصصات، يضم الفنون البصرية والعروض الأدائية والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية وورش العمل التشاركية. هذا المهرجان مبادرة فنية أطلقها تجمع حواف منذ عام 2021 بهدف دعم الإبداع الفلسطيني المعاصر مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على الذاكرة الثقافية الفلسطينية ومشاركتها. المهرجان كان مجانيا وأتاح الفرصة لجمعيات ومبادرات داعمة للمجتمع الفني في غزة للمشاركة والتعبير، واقترح فضاء للتفكير والنقاش حول قضايا الذاكرة والخيال وأشكال التضامن الفني والثقافي.

0: إذن هي الزعاتري وأغنية حدود ووعود رفقتنا في مراسي اليوم. تحية لكل من انضم إلينا الآن. المراسي تستمر برفقتكم.
1: حكاية إبداع.
0: نغم حديفي الفنانة التشكيلية والباحثة تنتمي إلى جيل يعيش في تعددية ثقافية وفنية بحكم تجربتها الشخصية والثقافية. هي باحثة أزلية تبحث وبفضول كبير عن كل ما يثير تساؤلها وتعالج مواضيع الذاكرة والجسد والمرأة والمنفى والهوية في تقاطع دائم بين التجربة الفردية والتاريخ الجماعي. تتميز أعمالها بحس بصري كثيف يوازن بين المادة اللونية والبعد التأملي، وهذا ما يمنح أعمالها طاقة داخلية يمكن وصفها بالوهج البصري. والوهج هو ما نراه في لوحات معرضها الفردي الجديد الذي يحمل عنوان إنكانديسانس أو في أرض الوهج وظلال. أهلا وسهلا فيك نغم.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لك.
0: طبعا أستضيفك اليوم للحديث عن معرضك الجديد إذن في أرض الوهج والظلال، وبالفعل هناك وهج وهناك ظلال في هذا المعرض الفردي الذي سيقام قريبا يعني في 11 يونيو في جاليري نادين فتوح في الدائرة 7 من باريس. هذا المعرض انطلق من لوحة،
2: صحيح،
0: لوحة
2: سيدة الحمم البركانية اللي اشتغلتها ب 2023 وعرضتها بالمعرض اللي عملته مؤخرا 2024، واللي هو صادفت وقت ما كنت عم اشتغل على هاي اللوحة صادفت الحرب على غزة، فالنار فاتت على اللوحة بدون يعني هيك بشكل
0: تلقائي،
2: بشكل تلقائي مع كل شيء عم بصير انه ما يكون غير نار.
0: ولكن ما هو جميل في هذا المعرض يعني هناك التساؤل عن كل ما يجري حاليا في العالم من أزمات، من تحولات سياسية بيئية، من الأزمات النزاعات، يعني كل ما يحيط بنا في ظلال يعني وفي كوارث طبيعية وغير طبيعية، ولكن في نفس الوقت هناك عودة إلى الجذور، هناك عودة إلى القرية، إلى سوريا وتحديدا إلى بلدك أنت حيث ولدت الكفر في منطقة السويدة، وهي أرض بركانية في الأساس.
2: صحيح.
0: وهذا ما لفت يعني عدت إلى هذه الأرض البركانية كعودة إلى الجذور أيضا
2: لمسقط الرأس. ومسقط الرأس له معنى كتير كبير بحياة الإنسان، قد ما واحد أنه سافر وبعد وبتضل ذكريات الطفولة هي الأساس، هي المنبع. ودائما قبل ضيعة الكفر في جبل القليب، وجبل القليب هو الأساس كان لكل المجموعة اللي أنا هلق عم بشتغل عليها. وبجبل القليب في مكان في حفرة صغيرة، فقالوا لي أهلي أنه في طيارة وقعت وبنشوف الجيولوجيا تبع الأرض. فآخر مرة أنا رحت لهنيك كان أول عمل، هي عمل كان على ورق صغير، أول عمل كنت عم اشتغله هو الجبل وهي المكان أنه أنت عم تشوف في جيولوجيا الأرض كأنك عم بتفوتي بجوات الأرض. شوي شوي كنا دائما نحن صغار انه انا واهلي واخوتي انه اذا جبل القليب رجع ثار، لانه كان هاي السويدة هي منطقة بركانية، هي بركان. فهي التساؤل عن البركان يعني السؤال عن النار هو بيجي بداية من هاي المكان.
0: نعم، والتساؤل عن هاي المنطقة هو كمان تساؤل عن شيء اكبر من هيك بكتير، يعني انت تتساءلين حول دور الإنسان كشاهد عما يجري في طبيعته وهو أيضا الذي ساهم في دمار هذه الطبيعة، هو الذي يساهم أيضا في دمار إنسانيته إن كان الحجر أو حتى البشر. فهناك أيضا هذا اللعب على العودة إلى الجذور، ولكن يعني أن نشهد على كل ما يجري من خلال الألوان، من خلال هذا التدفق أيضا في اللوحات مثل التدفق البركاني.
2: صحيح، أنه اليوم تكوني شاهد ومشاهد للشيء اللي عم بصير. نحن اليوم بعصر أنه بعصر الصور ونقل الخبر بكل معنى الكلمة، يعني أنه وكيف أنك أنت تكوني اليوم أنه توقفي بشكل يعني تقدري توقفي وبكل كرامة وما تفقدي إحساسك بكل الحريق بالمعنى المجازي والمعنى الكبير اللي نحن عم نشاهده اليوم، كانوا بالكوارث البيئية ولا الحروب ولا الصراعات السياسية. فهي كان السؤال الجوهري، انه فمشان هيك بكتير بعدد من اللوحات بنشوفهم هون شخوص واقفين وعم بيشوفوا، بس مهم يكونوا واقفين.
0: نعم، ولكن هناك تساؤل أكبر حول الشاهد بحد ذاته. يعني ما هو الشاهد؟ هل هو الذي يرى ولا يفعل شيئا، أم هو الشاهد الذي يرى ويحاول أن يفعل شيئا؟
2: الاثنين. وكمان أنه اليوم أنك تمنحي نفسك القدرة على التأمل وتوقفي، بس أنك تقولي أنه أوكي، أنه تتأملي وتشوفي بالبصر والبصيرة أنه للشي اللي عم بصير. هذا بحد ذاته أنا بعتبره فعل مقاومة اليوم، أنه ما ننهار للشي اللي عم بصير، أنه نحن شاهدين، ومن خلال هاي المشاهدين ونقدر أنه نحرك أول شيء على المستوى الشخصي، لأنه أي تغيير بيصير على المستوى الشخصي والذاتي، وبعدين يروح للآخر على المستوى الجمعي.
0: نعم، وتحديدا عندما نتحدث عن المستوى الجماعي في هذه اللوحات، هناك الشخصي وهناك الجماعي في نفس الوقت. يعني أمامي هذه اللوحة اللي هي يعني مثل بطاقة تعريف بالمعرض، نجد الألوان أيضا اللي هي كمان ذكرنا الشخصي والجماعي، وهناك أيضا الظلال والوهج. الوهج هو كمان نظرة للمستقبل بشكل إيجابي من خلال هذه التأملية التي تحدثت عنها، والظلال هي التي تأخذنا نوعا ما إلى الماضي وإلى الحاضر أيضا. وكان هناك تصور جميل بالنسبة لك للمستقبل.
2: شكرا. بلا، في أنا حابة إني في أحد اللوحات اسمها بعد ما بعد الدلوج،
0: ما بعد الفيضان،
2: ما بعد الفيضان. في كمان تواجد في أحدى الشخصيات في بالمعرض، في ببعض اللوحات في البنت وفي الختيار وفي المرأة الحامل وفي الموسيقي.
0: نعم.
2: فكمان في استعارات ببعض لوحات لاستمرارية الحياة. انه مثل الموسيقى والناي هي وانين الناي يبقى ما بعد، ونفس الوقت وجود المرأة الحامل وكيف الاستمرارية، يعني هاي الشغلة كتير مهمة بالأعمال.
0: نعم.
2: استمرارية الحياة، وكمان البركان، بدون بركان ما في حياة يعني على سطح الأرض. هي كتير شغلة مهمة.
0: يمكن بلاحظوا البركان بيكون مدمر أو أنه بيكون عنده هذا التدفق اللي بيخوف العالم، ولكن هذا التدفق والحمم اللي بتطلع منه والأرضية الخصبة اللي بتطلع منه هي كمان تعطي الحياة وتؤدي إلى استمرارية الحياة. هناك ربما وقفة أيضا عند كاتيا وموغيس كرافت، اللي هن علماء براكين يعني ماتوا بسبب تدفق بركاني حارق كان في اليابان أثناء يعني القيام ببحوث. لماذا توقف عند هاتين الشخصيتين يعني بشكل عابر، ليس مثلا لوحة سيدة الحمم التي أعطتك فكرة المعرض، ولكن نجدهما أيضا في هذا المعرض؟
2: صحيح، بصراحة أنا توقفت بشكل كبير أمام الصور اللي قصة حياتهم، الصور اللي عطوها والأفلام اللي عملوها، وكمان كيف إنه آخر شيء هني الاثنين كاتيا وموريس آخر شيء بيموتوا، هني ضل قدوا من حياتهم 25 سنة وهني عم يدرسوا البراكين وعم بيحاولوا إنه يشوفوا كيف إنه منقدر إنه نتنبأ بالبركان قبل ما إنه يصير، كرمال كمان إنه ينقذوا حياة آلاف البشر. وآخر شيء هني اثنيناتهم بيروحوا بالبركان باليابان كان، فبشوفها انه
1: سخرية القدر
2: وشي يعني بيحكوها. يعني انا سمعته كتير لموريس باكثر من يعني مقابلة، انه بيحكي كيف انه هني ما عاد يقدروا يعيشوا اصلا بدون بركان، واذا ماتوا بكرة ما في مشكلة، انه هني ماتوا سعداء. ما بعرف اذا سخرية القدر، لان في واحدة من اللوحات انا اشتغلت اسمها أمبيدوكل لو ديفينير فو أن تصير نارا، وهي فكرة أنه أنت آخر شيء مو أنه تروحي نحو الفناء، وإنما أنه بس هني ماتوا هني تحولوا لشيء جديد، يعني معناتها أنه لاستمرارية الحياة. نحن كلنا بيوم الأيام كلنا رح نروح وما رح يعني معنات الموت أنه هو الفناء، وإنما أنه هو بداية لبداية أخرى. فهي الفكرة كمان كانت هيك شغلتني.
0: وهذا ما تقولينه نغم حديثي، لا شيء يموت فعلا، كل شيء يتحول ويتحول إلى الأبد. يعني دائما المادة هي نفسها، ولكن ربما ليست بجسد، قد تصبح ترابا، نحن سنصبح ترابا يوما. صح. ما وهذا التراب سيتحول فيما بعد ربما إلى مادة لإشعال النار، يعني لا نعرف. يعني كما تقولين أنه كل شيء يتحول في هذه الحياة، وهذه سنة الحياة في نهاية المطاف. نعم أحدافي، هناك 15 لوحة في هذا المعرض، إضافة إلى لوحات أو إلى رسومات أخرى. صحيح. يعني أخبرينا بالتفاصيل أكثر.
2: صحيح، في أغلب اللوحات اللي راح تنعرض هلأ بعد كم يوم هي لوحات كتير كبيرة نوعا ما. إنه البداية أنا دائما بلش شغلي مثل ما ببلشوا بالشغل وقت عصر النهضة، يعني بمعنى إنه مع البيكمو، مع الألوان، مع الألوان الترابية ومع التراب يعني، وبمزجهم بالمرسم، بعمل اللون، بعدين بستخدم أحيانا تمبرا البيض أو والزيت، زيت يعني حاضر، وهي أعمال يعني على قماش، وفي أعمال كمان ورقية تقريبا كمان 15 أو أكثر ما بعرف، وفي كمان مثل ليفر أونيك أو كي أونيك،
0: دفتر يعني فريد من نوعه، هو وحيد يعني.
2: ففي من خلال هاي الدفتر في كمان كل الأفكار اللي رافقتني بهذا المعرض، فراح يكونوا معروضين. فبشكل عام التكنيك هي تكنيك يعني ميكست، يعني مختلطة، في أكثر من تقنية، وفي باستيل كمان، في كتير استخدام الباستيل،
0: وفي كمان يعني الألوان المائية.
2: صحيح، الرسومات الجوز، سبخت الجوز، الألوان المائية، الأحبار، كل أنواع الأحبار. وبرجع على البيكمون، لأن البيكمون أنا بستخدمها مع مع مع يعني عدد من أنواع الغيرة.
0: يعني فعلاً أنت تستخدمين تقنية عصر النهضة، يعني كل شيء تقومين به بيدك، ولكن هذا يأخذ وقت. لا
2: إيه، بس كتير بحب، لأنه أنا هيك بحس أنه بقدر أروح أسهل أبعد. أنا اليوم بشوف أنه كتير أنه حرام أنه الرسامين بيشتروا ألوانهم بس العصارات اللون وبيستخدموها بدون ما أنه هني يعملوا اللون، لأنه بيفقدوا شيء من حساسية اللون نفسه، يعني بشكل عام بمحلات الرسم بيحطوا مع العصارات اللون شارج. هي الشارج هي معناتها انه مادة مثل بودرة بس ما إلى لون، وبيضيفوها للبيكمون يعني للبودرة اللون منشان انه تصير مربحة لإلون أكتر. بس هي حقيقة انه بيروح بريق هيدا اللون يعني. وانا بشوفها يعني اشتريت كمان هاي الشارج انه منشان نشوف اني أصنع الاثنين. فأنا شخصياً بحب كتير أني بلش هيك، ومو يعني أنه ما بشتري بالمرة أنه عصارات ألوان، بشتري، بس أنه بحس أنه ممكن أنه واحد يروح إسا أبعد بكتير. فدائماً هيك بتلاقيني عم شوف بالتختي دو بانتور، يعني بالفن الرسم. وكيف كان يستخدم هيدا الفنان، وكيف كان يصنع ألوانه من وقت في تقولي الانطباعية الفنانين، مع
1: خلاص
2: انه صار
1: اتكلوا على غيرهم،
2: اي يقولوا انه هيدا شغل محلات الرسم، هي مش شغلنا.
0: نغم حديفي، نتوقف مع أغنية الآن مع رشا رزق وأغنية يمكن لو، وبنرجع نتساءل أنا وياك يمكن لو كان في أشياء أخرى بهالحياة، شو كان، كيف كان بيكون شكل الفن، وكيف كان بيكون شكل الحياة. رشا رزق وأغنية يمكن لو.

0: مونتي كارلو الدولية دائما في برنامج مراسي رشا رزق، الفنانة السورية وأغنية يمكن لو. نعم خديفة، هل تسألين هذا السؤال؟ يمكن لو
1: يمكن لو
0: هل بيخطر عبالك مثلا من خلال فنك أو من خلال حياتك أو تجاربك الشخصية أنك تسألي هالسؤال يمكن لو؟
1: مو بعرف، يمكن لو مو بعرف.
0: نغم حديث. إذن الفنانة التشكيلية والباحثة، نتحدث معك اليوم عن المعرض الجديد لك، معرض فردي سيقام في كالوري نادين فتوح في 11 من يونيو، ابتداء 11 من يونيو، تحت عنوان في أرض الوهج والظلال، ولكن بالفرنسي انكونديسونس. لماذا اخترتي عنوانين؟ يعني ليه ما كان يكون في ترجمة؟
1: بصراحة كتير أخذت وقت لمني حطيت العنوان بالعربي، لأنه إذا قلت التوهج ما إلى معنى مثل المعنى اللي بيحمله بالفرنسي، يعني كونديسونس إلى بتحسيها أنه يعني جميلة،
0: فيها إشعاع، فيها تعبير أكثر من مجرد ترجمة حرفية.
1: يعني بصراحة ترددت كتير بالنسبة للعنوان بالعربي، فحسيته ما زابط، التوهج ما إلى معنى. حتى ترددت أن يقول في أرض النار والضلال أو يعني لقبل ما أني من كم يوم بس أني قررت أن العنوان بالعربي. فما بتزبط التوهج.
0: ولكن العنوان بالعربي كما اخترته في أرض الوهج والظلال ينطبق أيضا على الأرض، على أرض مسقط الرأس، على هذه البقعة من الأرض التي كما تقولين هي شغلك الشاغل في أحلامك، في فنك، في حياتك، ذكريات الطفولة موجودة، ربما هي أيضا المحرك الفني لك من ناحية العاطفة ومن ناحية المشاعر.
1: هي مو بس إنه جغرافيا، هي شيء كتير عميق ولا واعي. يعني تقريبا كل أحلامي إنه هاي الجبل وين ما إني يكون موجودة إنه بيرجع هيك بيظهر، فهو محرك غير واعي. هي فعلا هي هاي الضيعة، بس مو أي يعني مو إنه البلد ككل، وإنما هاي المكان، هاي العتبة، عتبة البيت، الجبل، العنب اللي حول البيت، يعني عرفتي كيف؟ هاي المكان بالمعنى اللي أنا كيف وقت ما أني خلقت
0: عشتي،
1: اللي عشت طفولتي بهذا المكان. وهذا الشيء ما بنختاره بصراحة،
0: وهو اللي بضل معنا. يعني دائما ذكريات الطفولة هي التي تبقى معنا إلى الأبد، يعني حتى الموت. طبعا في هذه اللوحات هناك جانب قاتم ولكن جانب مشرق، وهناك البركان المتخيل، لأنه في منطقة سويدا وفي بلدك تحديدا لم يكن، يعني لم ينفجر بركان، لم يكن هناك تدفق بركاني في يوم من الأيام، ربما في السابق، يعني نعود ربما مئات السنوات إلى الوراء، ولكن هذا البركان المتخيل يصبح بالنسبة لك مساحة أيضا للتعبير عن أشياء كثيرة. أيضا ما هي الأشياء التي عندما كنت ترسمين كانت تراود فكرك؟ يعني ذكرنا التحولات السياسية، النزاعات، الأزمات، ولكن وأنت ترسمين بقعة الضوء على الظلال، هل كان هناك موضوع معين يأتي باستمرار أو كنت تفكرين بشيء محدد؟
1: هلق باللوحات الكبيرة ما كان فعلا دائما البركان حضوره طاغي باللوحة. كان أكتر الفكرة اللي كان شغلتني باللوحات هي من الانتقال من أنه أن نكون شاهدا ومشاهدا للشيء اللي عم بصير، لآخر لوحة أنا اشتغلتها أنه كيف أن نصير نار. فهي أكثر فكرة مجردة ما إلى بالفعل ارتباط مباشر بالبركان بمفهوم الجيولوجي أو بمفهوم الأرض. هلق اللوحات في بعض لوحات صغيرة وبعض رسومات على الورق أنا رسمي بس بركان. هي بالنسبة لي وقت ما كنت عم برسم بس بركان وهوني أنا استعنت ببعض صور وملاحظات من كاتيا وموريس كرافت، لأنه نحن بس أنه نحن نشاهد الطبيعة في شيء عظيم وجميل وفاتن بالحقيقة أنه بيتجاوز مخيلة الإنسان. فهوني أنه أنت كمشاهدي وكمتلقي بس تشوفي عظمة الطبيعة ما فيك غير تتأملي، ما فيك غير يعني تشوفي الجمال بصراحة. يعني آخر شيء صح أنه في شيء مخيف ومدمر، بس في شيء هائل هو اللي بيعطي الحياة لبعدين، هو اللي من خلاله بيجي الجزر وبتتكون الجبال وبتتغير القارات على سطح الأرض. وشيء هائل كمان إنه هاي الماجما اللي موجودة بقلب الأرض، إنه كيف إنه عم تجي على الأرض وعم تحمل كل المعادن وكل يعني بطنة. بس بالنسبة لللوحات ما كان حقيقة اللوحات الكبيرة عم بحكي عنها، البركان ما كان يعني متواجد بشكل في أحد لوحات مثلا. أنه برجع لهي المنظر اللي هو من جبل القليب، أنه هاي اللي حكيت عنه قبل شوي، أنه هو تحول مثل نار وفي ناس بالمقدمة عم بيتفرجوا على هاي المنظر وهن كتير كتير صغار. لوحة كبيرة سميتها أنه نطخ موند بغول، أنه عالمنا يحترق. فهي ما كان هون البركان اللي هي كان كبركان مثل متخيل كأنه هذا جبل القليب، بس هو بالفعل ماله. هي أكتر شيء أنه استعارة لأنه عالمنا يحترق بكل المعنى، كأنه بالحروب ولا كذا. في لوحة ثانية في شخص بس واقف وقدامه في هاي الانفجار الكبير والنار الكبير. هوني أنا سميتها هاي اللوحة الوحيدة اللي سميتها أنه أوماج أكاتيا إيموريس كرافت،
0: تكريم
1: ولدخي بغولون، يعني معناتها انه الشيء اللي الافتتان اللي في شيء افتتان بالنار. هوني انا برجع لكتابات باشلار، انه في شيء بصراحه شاعري وشيء انه بيرجعك لشيء كثير عميق بيخص يعني الإنسان، إنه بيخص التأمل. فهذا الشيء مهم. ولوحات تانية إنه لا، هي بعيدة كتير عن البركان، هي في شخصيات بين النار والمي والناس اللي عم بتشاهد.
0: نعم، ولكن بذات الوقت بتقولي إنه الذي يسحر الإنسان يعني، أو تتسألين عما يسحر الإنسان في قلب الخطر. يعني هناك شيء في الخطر، هناك شيء في النار، لأنه النار هي خطرة بنهاية المطاف، يعني مثل الفراشة اللي بتتوجه للنور وعارفة حالها، ما أعرف إذا عارفة حالها، ولكن مجذوبة بهذا النور اللي رح يحرقها في نهاية المطاف. فهذا الإنسان اللي دائما مفتون، عجبتني كلمة مفتون، بالخطر، عارف حاله أنه هو رايح على الخطر، ولكن في نفس الوقت يذهب برجليه وهو يضحك في بعض الأحيان. وهذا ربما يعني جزء من هذه اللوحات، تساؤل يمكن أن تطرحينه.
1: بلى، الافتتان أنه في شيء هلق في شيء جميل كتير بصراحة، يعني أنه في شيء بيتجاوز المخيلة، في شيء جميل كتير. أنه هذا شيء موجود بالافتتان المتوحش أو الافتتان بالوحش أو الافتتان بالنار.
0: نعم، نغمة حديفي، ذكرتي أنه البركان بحد ذاته جيولوجيا طبعا غير موجود في هذه اللوحات، أو موجود بشكل يعني في الخلفية أو بشكل رمزي
1: في بعض اللوحات الصغيرة، بلا موجود. نعم، بشكل واضح وصريح.
0: ولكن باللوحات الكبيرة، ولكن كأنه هناك في هذا التأمل، وكأنك مثل الموسيقى تصعدين كريشندو، يعني بشكل تصاعدي إلى نهاية معينة. وهي نهاية التحول إلى النار. يعني وكأنه درست كل هذه اللوحات بشكل لا واعي، نرجع على يعني شيء لا شعوري عند الفنان، يدفع به إلى الرسم بشكل تصاعدي أيضا إلى فكرة معينة، هي فكرة النار في هذا المعرض. النار يعني الوهج،
1: النار والضوء. في أحد اللوحات اسمها نحو الضوء تذهب، vers la lumière elle va. وهوني أنا رسمي بنت صغيرة وفي مجموعة من الشخصيات وهي رايحة تماما على الضوء. حتى فكرت أنه كان في أحد الأفكار أنه أنا أني سمي المعرض نحو الضوء، يعني نحو الضوء يعني نحو الحياة. يعني أنه أنت ما لك رايحة نحو مكان مغلق أو مسكر أو قاتم، لا، نحو الحياة. وهذا الشيء كثير ثمين ولازم نحافظ عليه، وهذا الشيء اللي لازم يبقى. فمن هون كمان حضور الموسيقى والمرأة الحامل، لأنه هي اللي عم تجلب الحياة.
0: نعم، هي يعني حزينة ولكن حامل في نفس الوقت، يعني هناك هذا الحزن الذي يربطها بالماضي، ويعني انتظار الطفل الذي يربطها بالمستقبل، هناك عازف الناي الذي يسحر يهدئ الغضب ويعبر عن قوة الحياة. يعني دائما تلعبين على أكثر من متر في طبعا أعمالك، ولكن ما هو جميل في هذا المعرض قوة الألوان. يعني هناك هذه الطاقة في ألوانك، ربما هي ناتجة عن هذا المزج الذي تقومين به في بيدك، يعني مزج الألوان، يعني المادة اللونية تصبح جزء لا يتجزأ من العمل.
1: وبحسها حقيقة اللون، أنا بحسه هوني صار هو نفسه ما هي حقيقي. بس أنه اشتغل مثلا في بالمعرض الماضي من سنتين كان في بعض لوحات أنه عم بحكي كمان عن لحظة الغروب، عن الغسق. بس انك تشوف في اللون بالغسق، هذا اللون الاحمر، هو بيشبه النار، هو بيشبه يعني اللون نفسه بصير ماهيه، بصير حقيقه. نعم. انه وبصير تقدري تحكي من خلال اللون لوحده بدون اي بدون اي استعاره او اي صوره رمزيه، تقدري تحكي كتير. وهذا الشيء يعني انا بالنسبه لي اللون هو مثل اساس بالشغل. نعم.
0: يعني لما اللوحه بتبلش تحكي لوحدها، يعني بيكون وصل الفنان لمبتغاه برأيك؟
1: يعني هي شيء كتير مهم، إنه بدون ما حدا يسمع شو عم يحكي الفنان وهي عم تحكي اللوحة لوحدها، هي بيكون كتير شيء ممتاز،
0: بيكون في قمة طبعا عطاء الفنان، عندما قمة سعادته أيضا عندما يكتشف إنه الجمهور فهم عليه ماذا يريد أن يقول من خلال لوحاته. نغم حدافي، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم، وأذكر بأنه المعرض الفردي الجديد لك سيقام في جاليري نادين فتوح في الدائرة 7 من باريس، ويحمل عنوان في أرض الوهج والظلال. إذا كنتم في باريس بإمكانكم المشاركة في افتتاح هذا المعرض إذن في 11 من يونيو الجاري. شكرا لك نغم حليفي.
1: شكرا كثير لك ميشا، شكرا للاستضافة.
0: ونتابع مع المستمعين دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية بأغنية لفرقة أنس والأصدقاء، أغنية تحمل عنوان حكي.

0: كلماتها خطيرة جدا.
1: هي أغنية نحبها خاطر ماما كانت تغنيها لي ديما وأنا صغيرة. وكلماتها ذكرني في قصة الأغنية. هي قصة الأغنية معناتها تتحس برشا.
0: أوكي عاشتها فيروز حقيقة.
1: عاشتها فيروز حقيقة. هي هي كتبها ولدها نترحموا عليه, هو ما عندوش برشا ملي توفى. دونك هو خرج لكندا ومشي ورجع للبنان وامه ما في بالهش فيروز. عرضته في الحومة قالت له كيفك انت, قالوا عم بيقولوا ما تجوزت وعندك اولاد, وهو كتبها الاغنية. قصة
2: للأسف وصلنا لنهاية هذا اللقاء الشيق والسريع معك الفنانة ريما نقاش, ونتمنى لك حفل رائع وسنكون حضور في هذا الحفل
1: إن شاء الله. شكرا على الاستضافة وأنا فرحانة برشا اللي جيت بحذيكم, وميرسي على الباساج الحلو.
0: العفو. كلمة أخيرة لتونس ولنساء تونس.
1: يزمنا نقعد ديما كيما احنا ننسي تونس وديما ننسي قويات وصنديدات.
0: صنديدات. شوف احنا ما دخلناكش في السياسة, عارفين الوضع صعب جدا.
2: لا انت هبت ورطاج
0: السياسة. لا والله العظيم. شكرا ريما النقاش, نتمنى لك حفل موفق غدا في بافيون رويال بباريس. وإذا كنتم في باريس فأهلا بكم, اشتروا تذاكر دعما للفنانين من عالمنا العربية أصدقاء. شكرا.
1: شكرا ميرسي بوكو.
2: أنا وأنت نودي حنان أيضا المستمعين. شكرا لعادي في الإشراف التغني.
0: شكرا لعزيزة لسارة
2: ولسارة أيضا في الإعداد, ولكل المستمعين أينما كانوا.
0: يلا باي باي.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى ومع اقتراب اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال سنتحدث عن هذه الظاهرة التي تجتاح العديد من البلدان العربية وخصوصا تلك التي تعاني من الأزمات والحروب. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان. الأستاذ بهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل تنضم إلينا من الأردن. رولا لبس مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات من لبنان. وعصام علي مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسف ينضم إلينا من السويد. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين ونتوقف عند موضوع أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل. هذه الأموال هي عبارة عن الضرائب الفلسطينية التي يعني تقوم بجبايتها إسرائيل، وهذه الأموال هي محتجزة من أكثر من عام. نتحدث عن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، ونتحدث عن تداعيات كثيرة على الخدمات العامة في فلسطين منها قطاع الصحة بشكل أساسي والتعليم. الموضوع يهدد حياة آلاف الفلسطينيين في مختلف المدن. بإمكانكم مستمعينا الكتابة لنا من خلال رقمنا على الواتساب. الرقم هو 0033-764-43-9855.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل النزاعات والحروب التي تشهدها بعض الدول، يدفع ملايين الأطفال في العديد من البلدان العربية إلى سوق العمل. ما تداعيات ذلك على حياتهم وتعليمهم ومستقبلهم؟ وما سبل حماية أجيال المستقبل من هذه الظاهرة المتصاعدة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ بهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. نرحب بك أستاذ بهجت.
2: أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا
0: أستاذ بهجت الحلو. يعني عمالة الأطفال في المدن الفلسطينية هي كانت مرتفعة قبل 7 أكتوبر، الآن أيضا تشهد تصاعدا مخيفا في معظم المدن. وإذا تحدثنا عن قطاع غزة، هناك كارثة إنسانية تعد واحدة ربما من أقصى الكوارث في العصر الحديث. عمالة الأطفال لا تزال مستمرة على الرغم من ربما عدم وجود سوق حقيقي للعمل حاليا. هل ممكن أن تضعنا في صورة الأوضاع لديكم؟
2: في الحقيقة أن الحديث عن الأطفال في قطاع غزة وما آلت إليه مصائرهم وأوضاعهم الآن هو حديث مثير للشجون، وهنالك يعني انتهاكات واسعة النطاق طائشة تمس مئات الألاف من الأطفال في قطاع غزة، ليس ابتداء من 21,000 طفل قتلوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنهم 44,000 جريح، ومن بين القتلى من الأطفال 1,000 رضيع فقط. يا سيدي، منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قتل أكثر من 100 طفل. وبالتالي هذا الاستهتار واسع النطاق للحق بالحياة وللحق في الكرامة وفي مستوى معيشي الأطفال هو أمر يعني نشكر قناتكم على تسليط الضوء عليها مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال. الأطفال في قطاع غزة الآن يا سيدي وجدوا أنفسهم مضطرين للانخراط في سوق العمل، ليس أمرا مختارا من طرفهم، إنما نتيجة الظروف الاقتصادية والإنسانية القاسية التي فرضتها الحرب غير المسبوقة. هي طوال 20 سنة الماضية كنا نتنقل ما بين حرب وهدنة ثم حرب ثم هدنة ثم مصالحة ثم انقسام وأخيرا حرب الإبادة. في هذه السنوات الطويلة كانت الأسر تتقوت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لرفق الأطفال بالحماية. وكان هنالك كما ذكرت قبل حتى حرب هذه لبادة أوضاعا صعبة، تسرب خلال الأطفال إلى سوق العمل وتركوا مقاعد الدراسة. لكن مع حرب لبادة الأخيرة أدى فقدان مصادر دخل الأسر البطالة 100% في قطاع غزة، لم يعد هنالك موارد أو مؤسسات. واستشهد أولياء الأمور والوالدين، وهنالك آلاف من الأطفال الناجين الوحيدين أو طفل يعيش مع أبيه أو مع أمه، وهنالك الآلاف مع أقاربهم.
0: نعم.
2: مع حركة النزوح المتكرر وتدمير البنية التعليمية، المدارس 90% من المدارس دمرت وما تبقى وأصبح مراكز إيواء. هذه جميعها دفعت العديد من الأطفال لتحمل أعباء إعالة من تبقى من أسرهم أو المساهمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: أستاذ بشت، ما أنواع الأعمال التي يضطر الأطفال إلى ممارستها حالياً؟
2: والله الأعمال يعني في غاية المثيرة للشجون والألم في حقيقة. هنالك أطفال أصبحوا هم أصبحوا باعة على بسطات صغيرة، يبيعون بعض الحلوى، يقومون بتوصيل المياه من عربات توزيع المياه إلى أسر بعيدة، يقومون عبر دراجات متهالكة بتوصيل بعض الأغراض إلى الأسر، يقومون أهم شغلة يقومون بها الأطفال في قطاع غزة هو جمع الحطب وبيعه. عندما تتحدث عن جمع الحطب إنما تتحدث عن بقايا متهالكة، البلد لا يوجد فيها أشجار ولا غابات، إنما تجميع، يدخلون بين الركام المدمر للحصول على بقايا الأثاث المدمر بأيديهم الغضة الطرية لتجميع هذا الحطب وبيعه للناس. وبالتالي الأطفال هم يقومون بمهام بالغة الخطورة، بالغة القسوة، لا يمكن وصفها. وبالتالي يجب تسليط الضوء على ما يجب القيام به من تدابير لوقف هذا الانتهاك الطائش لحقوق الأطفال في حياة في حدودها الدنيا ملائمة ومناسبة.
0: ما أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أستاذ بهجت؟
2: هنالك أنماط متعددة، منها العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الاجتماعي. هنالك يعني ما يجري هو يؤثر على نموهم الاجتماعي والعاطفي. يعني الطفل الذي يجبر على العمل في سن مبكرة يفقد جزء كبير من فرصته في التعليم واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبله والمساهمة الإيجابية في مجتمعه. يعني تداعيات الحرب يا سيدي لا تؤثر على العنف الذي يدفع الأطفال إلى الشارع وما يترتب عنهم من حرمان اقتصادي، بل يمتد إلى الصحة النفسية للأطفال. الأطفال في قطاع غزة هم يعني أجساد تمشي عبارة عن صدمات متكررة متراكمة نتيجة مشاهد الدمار وفقدان الأسرة، العنف الناجم عن الخوف المستمر، العنف الناجم عن انعدام الشعور بالأمان. هذه انعكست، وربما الخبراء معك في هذا اللقاء يتحدثون عن صور القلق والاكتئاب واضطرابات النوم وصعوبات التعلم وسلوكيات تسموها انسحابية عدوانية ما لا أعلم، مما يستدعي حقيقة استجابات متخصصة وطويلة الأمد.
0: أخيرا لو سمحت لي، نعم أريد أن أتوقف عند آخر كلمة تفضلت بها، الأمد، طويلة الأمد. ما المخاطر بعيدة المدى التي قد تواجه جيلا كامل يعيش هذا الواقع الصعب، يحرم من التعليم، يحرم من الحياة الطبيعية التي يستحقها كل طفل؟
2: يعني هذا طويل الأمد إنه يمس بشكل كبير ما جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأنه ينبغي مواجهة كافة أشكال التمييز. طويلة الأمد تعني أن هنالك مسيرة طويلة الأمد من التمييز والحرمان ستكون بحق هؤلاء الأطفال، وهي مؤسسة على السن، هذا السن الغض الطري، ومئات الآلاف من الأطفال سيحرمون بشكل ممنهج بشكل يميزهم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية. وبالتالي العمل في هذه السن يعني حرمانهم من الأسرة، من الدفء، من اللعب، حرمانهم من التعليم. وبالتالي هذه التنمية الشخصية التي نسعى إليها وسعى إليها الإعلان العالمي واتفاقية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الطفل وآليات الدولية لحقوق الطفل، إنما قوضت وانتهكت وانهارت أمام هذا المشهد، هذا المشهد لانتهاك مستمر وطويل الأمد للأطفال، مما يستدعي إلى تضافر. بصراحة يجب أن تكون هنالك خطة من منظور حقوق الإنسان ينبغي من خلالها هو الإلزام وإعمال القواعد القانونية لجميع الأطراف، الاحتلال والجهات الرسمية في قطاع غزة ومؤسسات المجتمع المدني، كي تقوم بدورها لتوفير الحماية الدنيا للأطفال.
0: بهجة الحلو، منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا الأستاذة رولا لبس، مختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. نرحب بك أستاذة رولا.
3: أهلا وسهلا.
0: يعني الظاهرة تضرب لبنان أيضا، يعني قبل الحرب الأخيرة وخلال هذه الحرب، كيف تؤثر الحروب والأزمات الإنسانية على ازدياد عمالة الأطفال أستاذة رولا؟
3: نعم، للأسف نحن في بلدنا لم تتوقف الحرب، يعني تتوقف فترة ونعود.
0: نعم.
3: يتوقف النزوح ويعود، وهذا ما أثر سلبيا جدا على أطفالنا. إذا بدي أبدأ رح أبدأ من الناحية النفسية قبل ما نقول من الناحية الاجتماعية بالنسبة للأطفال. نفسيا الأطفال أصبحوا بلا أمان وليس لديهم نظرة إيجابية للمستقبل، وكأنهم فقدوا الأمل. يعني إذا كان عندهم أمل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هلأ عم بيحسوا أكثر أنه ما بقى في أمل خلص، وكأنه المستقبل أصبح سوادا، خاصة الأطفال الذين شهدوا على تدمير منزلهم، منازلهم وضيائه وقراهم وأماكن عمل أهليهم، والأشخاص الذين استشهدوا من عائلاتهم. يعني نحن نواجه حالة من يمكن تسميتها باليأس بين الأطفال للأسف، رغم المحاولات الكبيرة والحثيثة لإنقاذهم من هذا الشعور، إنما الوضع الراهن في البلد لا يسمح بهذا الشيء. هيدا ولم نتكلم بعد عن الظروف القاهرة التي قد تدفعهم للنزول إلى الشارع للذهاب للعمل، على محطات الوقود، على بشكل أشخاص يوصلون طلبيات، يعني بظروف ليست ملائمة ومؤاتية لأعمارهم ولحالتهم الصحية ولنموهم العقلي حتى.
0: أستاذة رولا لبس، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث اليوم عن جيل مهدد، يعني نتيجة تداخل النزوح، الفقر، الحروب المتتالية، وما تأثير ذلك على مستقبل البلاد يعني بشكل عام؟
3: طبعا يعني نحن هذا الجيل، وخاصة نحن اليوم يعني بهذا الأسبوع والأسبوع الذي مضى، يتم مناقشة حتى الامتحانات الرسمية في البلد، يعني لدينا الشهادات الرسمية، فهناك نزاع طويل بين أنه هل يجب أن تقام الامتحانات نعم أم لا، وقد تلغى. فالجيل بأكمله من الناحية الثقافية والتعليمية يعاني من ظروف قاهرة قد تؤثر طبعا على مستقبل البلاد. يعني لدينا جيل أمضى سنوات بين الحروب والنزوح وحالة المحاولة البقاء على قيد الحياة وليس يعني ما يمكنهم أن يأخذوه من الحياة من تعليم وثقافة وتسلية، ويعني حرموا من هول كلهم وما تبقى لهم هو محاولة البقاء على قيد الحياة. فبالتالي نحن ننتج حلقة مفرغة جديدة من الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية، خاصة بالمناطق التي يعني ترزح تحت وطأة الحرب المستمرة. فطبعا هذا قد يؤثر على بنية المجتمع ككل.
0: نعم. أستاذة رولا، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ عصام علي، مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف. نرحب بك أستاذ عصام.
4: أهلا بك
0: أستاذ عصام. يعني ظاهرة عمالة الأطفال هي موجودة ومتصاعدة ليس فقط في البلدان العربية التي تشهد الحروب، بل أيضا في تلك البلدان التي تشهد الأزمات الاقتصادية. نتحدث عن بلدان كثيرة، إذا استثنينا بلدان الخليج هذه الظاهرة هي موجودة بكثرة في كل البلدان تقريبا. ما العلاقة بين تراجع الحماية الاجتماعية وارتفاع عمالة الأطفال؟
4: الحروب والأزمات طبعا بتفاقم من حاجات كثيرة جدا، مشاكل كثيرة، منها طبعا القطاع التعليم أو عدم استمرارية عملية التعليم. والحاجة الثانية هي انقطاع سبل العيش الطبيعية حتى للأسر للكبار مش بس للأطفال. وبالتالي الفقر الشديد بيؤدي إلى إفقار عدد كبير من الأسر، زائد مشكلة النزوح سواء الداخلي أو اللجوء إلى الخارج. وفي جزء استغلال صريح، خلينا نتكلم بصراحة، استغلال صريح في أعمال قتالية أو عسكرية للأطفال. ممكن ما تبقاش بس القتال من خلال أسلحة، لكن استخدامهم في معسكرات الميليشيات المختلفة أو العناصر المختلفة المتقاتلة في البلاد. بالتالي بيقدموا نوع من الخدمات خصوصا الفتيات في هذا الموضوع. الموضوع يعني متعقد شوية، لكن المشكلة الرئيسية في البلاد العربية أنه ما فيش خطة كانت موضوعة بالأساس للتعامل مع ظروف الأزمات الشديدة. وبالتالي احنا بننتظر أزمة وبنبتدي نشوف رد الفعل.
0: ولكن هذه الأزمة هي ليست جديدة، يعني حتى في بلدان لا تشهد حروب، بلدان مستقرة، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن الأردن، يعني نعد معظم البلدان العربية. أستاذ عصام علي، ما المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات؟ يعني في معظم البلدان هناك قوانين، ولكن يبدو أن هذه القوانين هي غير مفعلة.
4: طبعا هو الجزء من هذه البلاد تحديدا في فكرة السوق الحرة، اللي هي الدولة بتقلص بقدر الإمكان وجودها في تنظيم، حتى في التنظيم مش بس الاقتصادي لكن حتى التنظيم الاجتماعي. بمعنى ان هتلاقي في كل هذه البلاد في برامج تقشف في مجالات الاجتماعية، بالذات في مجال الصحة، في مجال التعليم، وبالتالي الخدمات الأساسية بتتقلص. وفي نفس الوقت بيحصل نوع من التسرب الشديد في كل المجالات، ويبقى فيه التركيز على فئة كبيرة جدا. وعشان كده شوية دلوقتي بقى الكلام مش بس على وجود فقر في بعض البلاد، لكن تفاوت الضخم جدا في الدخل وفي الثروة في البلاد. وبالتالي فما فيش آليات اللي ما كانت موجودة سابقا للتفتيش وغير التفتيش، وكل الكلام ده كلها آليات غير فعالة وثبتت عدم فعاليتها. احنا في أزمة شديدة، لأنه هذه البلاد تحديدا ستتأثر قريبا جدا في موضوع التصدير نتيجة وجود عمل الأطفال في السلع المصدرة.
0: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عصام علي. تنضم إلينا الأستاذة نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل. نرحب بك أستاذة نادين.
5: أهلا، مساء النور. يا هلا، عفوا، في مؤسسة، في
0: تكية أم علي. في تكية أم علي، إذن عفوا أستاذة نادين النمري، ظاهرة موجودة تتحدثين إلينا من الأردن، وحال الأردن هو مشابه للعديد من البلدان العربية. القوانين موجودة ولكن يبدو أنها غير مفعلة. ما الذي يمنع من تفعيل القوانين التي تنص على أن عمل الأطفال هو ممنوع ويحاسب عليه القانون؟
5: بداية شكرا على هذا الطرح المهم والرئيسي. ربما يعني أبرز الإشكاليات عندما نتعامل مع عمل الأطفال هو التركيز المفرط على الأطر التشريعية والقانونية، وكأن التشريع لوحده سيقوم بحل هذه المشكلة. التشريع بحاجة إلى أدوات إنفاذ. نحن ربما في الدول العربية طبعا يختلف الأمر من دولة إلى أخرى. نحن نعرف يعني بعض الدول يسمح بعمل الأطفال في سن 13-14، في دول أخرى كالأردن في سن 16 عام، لكن لا يتم تفعيل آليات الحماية الاجتماعية لحتى نحد من هذه المشكلة رغم وجود التشريعات والأطر الناظمة لذلك. التعامل مع مشكلة عمل الأطفال يتطلب التعامل مع جذورها وأسبابها. وكما تفضل ضيفك الكريم عندما قال أن الجذور هي في الغالب اقتصادية اجتماعية، فيعني حينها يعني في حال أنت كنت تفرض غرامة على الأهل في حال قاموا بتشغيل أطفالهم أو في حال التسرب من المدرسة، لكن ما هو الخيار البديل الذي تقدمه لهذه العائلة؟ ونحن نعلم مثلا خلال الأعوام الأخيرة من جائحة كورونا إلى تبعات الحرب على أوكرانيا وأيضا الحرب على غزة وحاليا ما يحدث من ارتفاع في كلف المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمينات وما إلى ذلك، فيعني نحن نتحدث في الأعوام الأخيرة هناك ازدياد في الضغوطات الاقتصادية، وستكون النتيجة الطبيعية هو ازدياد في حالات عمل الأطفال. أيضا هناك نقطة ربما رئيسية يجب الحديث عنها، وهي الدعم المقدم لغايات الاستجابة الإنسانية والإغاثة. يعني نحن في وقت يتم صرف أموال أعلى على التسليف، فإن الأموال المخصصة على البرامج التنموية والإغاثية هي في تراجع مستمر، وحتى عندما كانت هذه التمويلات في وضع أفضل نحن نعلم أن برامج التمويل الأجنبي هي عادة تكون مربوطة بجدول زمني محدد، فطالما عندما ينتهي البرنامج ينتهي التدخل، وربما من هنا نحن نتحدث عن ربما الدور المهم المناط بربما المؤسسات المحلية سواء كانت الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني المحلية والتمويل المحلي، وإذا قلنا عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة ظاهرة عمل الأطفال والتي تكون بشكل أساسي من خلال أول بداية التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر.
0: نادين النملي، أريد أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر يكتب إلينا من الأردن من عمان تحديدا، يقول ياسر المنظر يتقطع له القلب، آلاف الأطفال نجدهم في الشوارع يبيعون مواد بسيطة، وأيضا عندما نذهب إلى المناطق الصناعية وخصوصا ورش تصليح السيارات جزء كبير من العمالة هناك هم من الأطفال دون سن 18. هل لديك تعليق على رسالة المستمع ياسر أستاذ نادين؟
5: يعني المستمع ياسر هو تحدث عن الواقع الذي نراه كل يوم، فللأسف يعني مشكلة عمل الأطفال ليست مشكلة بحاجة إلى البحث في الزوايا. يعني أنت مجرد أن تكون في الشارع أو في مكان عام ستجد إما الأطفال العاملين في الشوارع أو الأطفال الذين يعملون في التسول، وهو واحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك الورش. وربما هذه المشاهد هي ما تعيدنا للتأكيد إلى ما قلته سابقا عن أهمية الحماية الاجتماعية المطلوبة على مستوى الأسرة ككل، وبالتالي انعكاسها على حماية الأطفال. التعليم هو حجر أساس، والتعليم هو وسيلة للتنبؤ المبكر فيما يتعلق باحتمالات التسرب المدرسي. أيضا التدخلات مثل التغذية المدرسية، الدعم الغذائي للأسر، لأن هناك علاقة وطيدة ما بين سوء التغذية والتسرب المدرسي الذي ينجم عنه لاحقا عمل الأطفال.
0: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة رولا لبوس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أستاذة رولا لبوس، ما الانعكاسات الصحية النفسية والتعليمية لعمل الأطفال في سن مبكرة؟
6: من الناحية الصحية، إذا كنت سأبدأ من الناحية الصحية ونظرا للوضع الذي يمر به بلدنا حاليا لبنان، فالعديد من المرافق الصحية والمستشفيات قد تضررت بفعل الحرب، وبالتالي العديد من الأطفال لم يتمكنوا من الوصول للحصول على المساعدات اللازمة، وهذا ما أثر على وضعهم الصحي الجسدي وحتى على مستوى الغذاء لديهم. رغم تدخل العديد من الجمعيات الدولية والجمعيات المحلية وحتى الوزارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناحية الصحية وحتى النفسية. إنما كما ذكرت سابقا الحالة النفسية ليست جيدة أبدا، وتسعى الجمعيات العديدة الموجودة في البلاد لتوفير مساحات آمنة للأطفال في مراكز وأماكن النزوح، ولتفعيل تفعيل قانون الأحداث والقوانين التي تمنع عمالة الأطفال والتي تسعى لحماية الأطفال. ولدينا القانون 422 والقانون 164 نسعى لتفعيلهم ولرصد حالات الاعتداءات التي ممكن أن يتعرض لها الأطفال والانتهاكات في أماكن النزوح المكتظة جدا والتي يتعرض فيها الأطفال لضغوطات شتى ولانتهاكات جسدية ونفسية وحتى جنسية. فيتم التدخل لحماية هؤلاء الأطفال. إنما أقول أن يعني كل ما يتم تقديمه يبقى ليس كافيا بغياب الفرصة لهؤلاء الأطفال للعودة إلى التعليم، للحصول على أبسط حقوقهم، للحصول على الأمان. أعود وأكرر، مهما قدم لهم اليوم بعد تكرار الظروف النزوح والحروب المستمرة والظروف التي مرينا بها من انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي العظيم الذي الهائل الذي مرت به البلاد، فهذا كله رمى بثقله على الفئات الأكثر هشاشة، الأكثر ضعفا، الأكثر التي هي بحاجة للحماية اللي هي الأطفال. فدائما الأطفال في هذه الظروف يدفعون الثمن من صحتهم النفسية والجسدية، وأقول أن هذا ما دفع العديد من العيال مجبرة لإرسال أطفالها إلى الشارع للتسول أو للعمل بظروف قاسية للحصول على مردود مادي.
0: أعود إلى الأستاذ عصام علي المسؤول السابق في برنامج الحماية الاجتماعية في اليونيسف. أستاذ عصام علي، يعني استمعنا إلى الأستاذة رولا لبوس، يعني تقول هناك عائلات هي مجبرة، هناك أطفال هم مجبرون على العمل، هم مجبرون على الخروج إلى الشارع. يعني هناك من يقول أن عمالة الأطفال هي في بعض المناطق هي تحولت إلى وسيلة للبقاء على قيد الحياة أكثر منها خيارا اقتصاديا.
4: للأسف في ظروف الحروب بيبقى الوضع طبعا صعب جدا، ظروف الحروب والبشر مش حروب، كل أزمات كارث طبيعية، في الظروف دي بيبقى الوضع صعب جدا، خصوصا أنه لو ظروف البلد نفسها فيها مشاكل اقتصادية سابقة على هذه الحروب، وبالتالي ما عندهاش أي قدرة على التكيف مع حجم النزوح وحجم الدمار اللي بيحصل للأطفال. لكن بشكل عام حتى لو الحروب دي يعني ممكن تبقى مستمرة في بعض البلاد لفترات أطول من بلاد أخرى، لكن الأوضاع في البلاد العربية في العقدين الماضيين بالذات تدهورت أكثر نتيجة لبرامج التقشف الشديد اللي فرضت على هذه البلاد من خلال الديون المختلفة الخارجية، اللي أدت إلى قطع كل البرامج الأساسية للتعليم، إلى تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية كالتأمين الصحي، إلى حتى برامج الحماية الاجتماعية. برامج الحماية الاجتماعية هي برامج مكملة على الخدمات الأساسية، فإذا الخدمات الأساسية لو مش متوفرة فبالتالي هيبقى في ضغوط شديدة أن أنا أجي في الوقت ده وأبتدي أطالب بالخدمات دي. بس طبعا جزء أهم جدا في السنة دي بالتحديد هو أنه تقلص المساعدات الدولية بشكل حاد جدا، خصوصا لدى الأمم المتحدة.
0: من يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة؟ الحكومات، الأسر، المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، المسؤولية تقع على عاتق من أستاذ عصام علي؟
4: كل الأطراف فيها لها مسؤولية بشكل محدد. لو احنا بنتكلم على الدول العربية عندنا على الأقل فئتين كبار، في دول بتعاني من صراعات مسلحة لها فترة طويلة جدا، وبالتالي ما فيش أي خطط يعني ده بيبقى فيها مؤثرات طبعا دولية، إنه يبقى في خطط للسلام أو للتعافي بقدر كبير بعد الحروب. وفي جزء تاني لا يعاني من حروب لكنه يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا. وبالتالي المسؤولية هنا لازم تبقى انه اولا لازم يحصل نوع وقف لهذه البرامج التقشف الشديد، لانه ده حتى في اوروبا دلوقتي بدأت برامج التقشف تؤثر على الاسر بشكل حاد، وبالتالي الحروب بتؤثر على كل الاقتصاد العالمي وبالتالي بتؤثر على الحروب.
0: نعم
4: تفضل.
0: ما السياسات الأكثر فاعلية التي أثبتت نجاحها في الحد من هذه الظاهرة؟ هل هناك تجارب مشابهة في أوضاع معقدة كالأوضاع التي تعيشها البلدان العربية أثبتت فعاليتها أستاذ عصام علي؟
4: في بعض الإجراءات بتساعد التحديد أن يبقى في زي خطط مجهزة لحالات الطوارئ. يعني هندي مثل من الفترات السابقة لما كانت في حروب في سوريا وكان في نزوح إلى البلدان المجاورة كثيرة، تركيا وسوريا ولبنان، ونزوح داخلي. ما كانش في أي خطة جاهزة للتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي حصل نوع من الاستغلال للأطفال والاتجار في الأطفال واختطاف الأطفال واختفائهم، وبالتالي لازم يتحط زي خطة مجهزة في حالة الطوارئ. كان أحد الأمثلة مثلا في حاجات كوارث طبيعية ما كانتش في حروب، كانت أنه بيمنع خروج أي طفل بدون ولي أمره ولا يصح التفويض الورقي اتلغى، انه لازم يبقى في تدقيق اكتر. عندي مراكز تقدر تتجاوب مع وضع الحر بشكل اسرع كتير، وبالتالي في بعض التجارب الجيده اللي بتقدر تقول ان في حالات الحروب اقدر اتعامل ازاي واقدر احمي الوضع ازاي. يمكن في تجارب في التعليم مثلا طبقت في سوريا في اثناء الازمه، استغنت عن المدارس لكنها كانت حاجه زي حقيبة متحركة بقدر تجي، وبالتالي لا يفقد الأطفال التعليم. وبالتالي في وسائل جديدة نقدر نستعين بيها في أنه أقل الأثر شوية على الأسر. وفي تجربة كانت في لبنان جيدة جدا، كانت أنه كل الجهات المختلفة الدولية والمحلية كانت بتعمل برنامج واحد لدعم الأسر، وبالتالي كان فيه تمويل أكبر. بس طبعا البرامج دي بتبقى ليها مدة زمنية وبتنتهي بشكل سريع.
0: رشا تكتب إلينا من ألمانيا. رشا تقول أنا لاجئة سورية انتقلت إلى ألمانيا في العام 2012، زرت سوريا بعد غياب أكثر من 13 عاما وصدمت بحجم عمالة الأطفال. الظاهرة كانت موجودة في السابق ولكنها اليوم منتشرة بشكل كبير، يتم استغلال الأطفال في كل الأعمال وخصوصا الأعمال الشاقة، من مزارع إلى ورش إلى بيع في البسطات إلى آخره. الأوضاع ستكون كارثية إذا لم يتم الحد من هذه الظاهرة. أريد أن أعود إلى الأستاذة نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في تكية إم علي. أستاذة نادين، يعني برأيك ما الحلول الممكنة؟ ما الأولويات التي يجب أن تعتمدها الحكومات لحماية الأطفال وخصوصا الأكثر هشاشة؟
7: نعم، كما تفضلت المستمعة من سوريا، عندما نتحدث عن أزمات أو حروب يطول أمدها، هنا نتحدث أيضا عن ظروف اقتصادية أسوأ وعن سبل تكيف تتخذها الأسر، ومن ضمنها طبعا أبرز سبل التكيف إلى جانب أن تقليص الوجبات الغذائية والاحتياجات هي عمل الأطفال وزواج الأطفال. ربما ما تحتاجه الدول في للحد من هذه المشكلة، والتي ربما للأسف علينا أن نتفق أن القضاء عليها هو أمر صعب جدا. المطلوب هو أن يتم تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، وأن يكون التعليم هو حجر الأساس للوقاية، لأنه دائما عندما نتحدث عن عمل الأطفال هو لا يأتي فجأة، إنما هو بيكون في تسلسل. يعني بداية يكون هناك غياب أكثر في الأيام للطالب في المدرسة. هذا الغياب يتحول إلى انقطاع ثم يتحول إلى عمل أطفال. فبالتالي أنظمة التنبؤ المبكر بالتسرب المدرسي لها دور مهم في هذا الموضوع. أيضا التغذية المدرسية، وأنا هنا أشدد على هذا الموضوع لأن كافة الدراسات الدولية أثبتت أن وجود وجبة مدرسية يعتبر حافز للأهالي الأكثر فقرا في إرسال أبنائهم إلى المدرسة لتأمين هذه الوجبات. فبالتالي أنت هنا بالتزام الطفل لساعات أطول في المدرسة فأنت تقلص من ساعات عمل الأطفال. وأيضا هناك الجانب الخاص بالدعم النقدي للأسر، وهي أيضا الإشكالية التي تحدثنا عنها في ظل تراجع حجم الدعم الدولي والضغوطات التي تعاني منها الدول النامية. وربما في هذا المجال وأيضا من الأمور المهمة جدا هي تشديد الرقابة على مشغلين الأطفال. يعني عندما نتحدث عن وقاية من عمل الأطفال نحن نتحدث عن تدخلات على مستوى الطفل والأسرة، لكن يجب أن يكون هناك تدخلات مع المشغلين للأطفال، التأكد أن الأطفال في السن الذي يسمح به في العمل يعملون ضمن الضوابط والشروط والمعايير الدولية، لأنه إحنا نعرف يعني بعد عمر معين يسمح للطفل بالعمل لمدة 6 ساعات، لكن على أن لا يكون ذلك في مجالات العمل الخطرة وأن يتضمن استراحة. للأسف عالمياً غالبية الأطفال بيشتغلوا في مهن خطرة وبيشتغلوا لساعات طويلة وبيشتغلوا خلال عطل نهاية الأسبوع. فنحن نتحدث عن تعليم، نتحدث عن تغذية وشبكات حماية اجتماعية، وأيضا نتحدث على دور على الدولة في الرقابة على من يقوم بتشغيل الأطفال واستغلالهم، وأيضا تغليظ العقوبات في هذا الموضوع ليس على الطفل وأسرته بل على من يقوم باستغلال الأطفال اقتصاديا.
0: أعود أخيرا إلى الأستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أستاذة رولا، ما التدخلات العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال اليوم؟
8: كما تفضل الزملاء في القول، أولا خطة طوارئ مفروض أن تكون موضوعة مسبقا وجاهزة للتنفيذ. نحن في لبنان فعلا يتم وضع هذه الخطة بالشراكة بين الوزارات المعنية والمجتمع الدولي، الجمعيات الدولية وجمعيات المحلية. إنما تقلص دور هذه الجمعيات من ناحية التقديمات بسبب تقليص المساعدات الاقتصادية التي قد تساعد في مساعدة العيال، يعني التي تمنح العيال دعما اقتصاديا، فبالتالي لا يضطرون إلى إرسال أطفالهم للعمل. الخطة تشمل بدء المساعدة الاقتصادية خاصة في بلدنا لبنان، في البلدان التي ترزح تحت وطأة اقتصادية فظيعة، وقد تقلصت القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي حتى لم يتعرض بالمناطق التي تعرضت للحروب، فكيف بالشخص المواطن النازح؟ ثانيا رفع الوعي بالنسبة لحماية الأطفال، بالنسبة لحقوق الأطفال حتى في أماكن النزوح، يعني ما يقدم اليوم من الدعم النفسي للأطفال ولأهاليهم لزيادة وعي الأهل بالنسبة لحقوق الأطفال وبالنسبة لسبل حمايتهم، وتقديم دائما البديل مثل مثلا التعليم عن بعد، كل ما قد يساعد في إعادة الأطفال إلى المنظومة التعليمية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة رولا لبس المختصة في حماية الأطفال خلال الأزمات. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في تكية أم علي، الأستاذ عصام علي مسؤول سابق في برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسيف، وبهجة الحلو منسق دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج هل أنا غدا. نذهب وإياكم إلى فقرة مجتمعات إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في وقت تواجه فيه المدن الفلسطينية أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تستمر إسرائيل في احتجاز ما يعرف بأموال المقاصة الفلسطينية، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر المعابر التي تسيطر عليها. تعد هذه الأموال المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، ما يجعل أي اقتطاع أو حجز لها ينعكس مباشرة على الرواتب والخدمات العامة، وخصوصا الخدمات الصحية والتعليمية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مؤيد عفانة الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. نرحب بك أستاذ مؤيد.
2: كل التحية لك أستاذ طارق ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ مؤيد. يعني ما الأهمية الاقتصادية لأموال المقاصة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟
2: نعم سيد الكريم، تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة المالية والاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، تقوم إسرائيل بجباية الضرائب المختلفة عبر المعابر بحكم أن السلطة الفلسطينية لا تملك صلاحية العمل على المعابر، ومن ثم تقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية. وهذه الإيرادات سيد الكريم تشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. إسرائيل تقوم باحتجاز كافة هذه الإيرادات من خلال قرار اتخذ وزير المالية المتطرف سموتريتش، وعمليا تحرم السلطة الفلسطينية من ثلثي إيرادها. وممكن التخيل أستاذ طارق أنه أي كيان أي مؤسسة حتى أي شخص إذا أنا أفقدته ثلثي إيراداته كيف هو ممكن يغطي نفقاته المختلفة؟ ومن هون نشأت أزمة مالية عميقة في المجتمع الفلسطيني تبعا لافتقاد السلطة الفلسطينية لمواردها بسبب حجز إيرادات المقاصة. لغاية هذه اللحظة تراكم للسلطة الفلسطينية أموال بقيمة 5.7 مليار دولار محتجز لدى إسرائيل. عشان مستمعنا الكريم أقرب له الفكرة، إحنا بنحكي عن اقتصاد فلسطيني محدود واقتصاد هش. لما تحدث عن 5.7 مليار دولار هي أكثر من كامل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية العام كامل. هذا الكلام يا سيدي كان له انعكاسات اقتصادية عميقة من خلال عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم، أو على قدرتها على دفع بين قوسين أموال ومستحقات الموردين المختلفين، شركات الأدوية، المستشفيات الخاصة، أو حتى على الخدمات الحكومية.
0: كيف ينعكس كل ذلك على الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية أستاذ مؤيد؟
2: مرحبا
0: أستاذ مؤيد.
2: هلا.
0: إذن هناك مشكلة في الخط يعيد نفسه، سنحاول إعادة الاتصال إذن مرة أخرى مع مؤيد عفاني الأكاديمي والباحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. الخطوط مع فلسطين دائما يعني هي ليست بحالة جيدة، نحاول قدر الإمكان ربط الاتصالات دائما. نذكركم مستمعينا بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب. إذن مؤيد عفاني معنا مرة أخرى. أستاذ مؤيد
2: معك يا سيدي.
0: نعم أستاذ مؤيد، كيف تتأثر الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كيف تتأثر باحتجاز هذه الأموال التي أشرت إليها قبل قليل؟
2: للأسف سيد الكريم الأثر هو أثر يعني قاسي جدا وشديد على الخدمات الأساسية. أتحدث عن صحة، عن تعليم، عن خدمات اجتماعية. ولك يعني أن تتخيل أنه حاليا في فلسطين دوام الأطباء فقط يوم واحد أسبوعيا، المدارس عمليا كانت فقط بدوام 3 أيام أسبوعيا، وبالتالي فقد الطلاب 40% من يعني فرصهم في التعلم. نتحدث حاليا عن إشكالية جديدة تواجه القطاع الصحي بحكم تراكم أموال ومستحقات القطاع الخاص من موردي أدوية، من موردي مستلزمات طبية، وأيضا مستشفيات خاصة تقوم وزارة الصحة بشراء الخدمة منها. أتحدث معك الآن وهناك 1.3 مليار دولار هي مستحقات للقطاع الخاص المتعلق بالقطاع الصحي تراكمت على الحكومة، مما أفقد القطاع الصحي الكثير من إمكانياته. أتحدث معك الآن عن 726 نوع دواء هو صفر في مخازن ومستودعات وزارة الصحة تبعا لعدم قدرة القطاع الخاص أن يستمر بسلاسل التوريد بدون الحصول على أموال إله. أتحدث معك عن 11,000 عملية جراحية مبرمجة تم تأجيلها تبعا للأزمة المالية، لأنه سيد الكريم كمان القطاع الخاص من موردي أدوية ومستشفيات خاصة هو بحاجة للأموال من أجل شراء الأدوية واستمرار إصدارها وأيضا لدفع رواتب موظفينها. فالأزمة حقيقة عميقة جدا وهي تهدد الخدمات الأساسية. وهون أستاذ طارق من يدفع الثمن للأسف الفئات الفقيرة والمهمشة، لأنه اللي بيلجأ لمستشفى حكومي هو الفقير، واللي بيلجأ للتعليم الحكومي هو ذوي الدخل المحدود. وبالتالي كانت آثار الاضطراب في الخدمات الاجتماعية أكثر حدة وأكثر قسوة على الفئات الأقل حظا والأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني.
0: البعض يقول أستاذ مؤيد عفاني أن المشكلة في جوهرها هي بروتوكول باريس، هذا الاتفاق أو هذا البروتوكول الذي نظم العلاقة الاقتصادية بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، ما الحلول لدى هذه السلطة اليوم؟
2: نعم سيد الكريم، يجب أن يكون هناك حل على المستوى السياسي الدولي. لا يعقل أن يترك الشعب الفلسطيني فريسة أو ضحية أمام سموتريش، أمام بن كبير، أمام نتنياهو وإجراءاتهم تجاه خنق الشعب الفلسطيني واستخدام القوة الناعمة من أجل تهجير الشعب الفلسطيني. هذا كلام هو يؤثر على مجمل شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هناك التزام أخلاقي الأصل من دول زي فرنسا على سبيل المثال اللي هي رعت بروتوكول باريس الاقتصادي، زي النرويج كمان اللي هي رعت اتفاقية أوسلو ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تجاه العمل على الضغط على إسرائيل للالتزام ببروتوكول باريس الاقتصادي وإعادة توريد الأموال للشعب الفلسطيني.

في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06. بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.